0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلنا.

ne واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول، لا من الاول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق و

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseed.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطه والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

نتواصل معكم في بث مواد برامجنا على موجة الاف ام وعلى التردد 91.5 من قلب بغداد. هنا راديو الرشيد، اهلا بكم في بانجور.

صباح الورد على كل مستمعينا في كل مكان، اللي يسمعونا على الراديو أو يسمعونا على الترددات الرقمية. كل الحب، كل التقدير لوفائكم ووجودكم معنا في صبح جديد على راديو الرشيد وبانجور. إن شاء الله تكون الأمور تمام، وإن شاء الله ثلاثاء نعيشه حلو مثل ما تعودنا في بانجور يكون مميز. فصباح الورد على كل الناس الثلاثائيين، وإن شاء الله تتحقق لكم على الأقل ثلاث أماني اليوم أو ثلاث أهداف طيبة. كل الحب للبعاد عن بغداد، للي خارج البلد بونجور عليكم وصباح العافية كما نقولها من هنا. إن شاء الله تكونون بخير والسلامة في غربتكم، وإن شاء الله تعيشون أجواء بلدكم مع برنامج بانجور وكل برامج راديو الرشيد. يلا يا أحباب، لساعة 10 حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي لكن على مكسره وسام ماجد. ضيع قباله وصاف نبقى من يحكي.

0: مرات مرات شخص يسوي مشكلات، يسوي فوضوات.
1: أي
0: على الأغلب هو الطفل الثاني بالعائلة، هو أبو المشاكل. صباحكم سبع سعادات، وأهلا بكم في 360 درجة. تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات تزعم أن الطفل الثاني هو السبب الأكبر للفوضى في المنزل، لكن الحقيقة العلمية أكثر تعقيد، فلا توجد دراسة حاسمة تثبت أن ترتيب الميلاد وحده يحدد سلوك الطفل أو يجعله أكثر شغباً من إخوته. وتشير أبحاث علم النفس إلى أن ترتيب الميلاد قد يؤثر بدرجة محدودة في بعض السمات الشخصية، إلا أن تأثيره يبقى صغيراً مقارنة بعوامل أكثر أهمية مثل أسلوب التربية، البيئة الأسرية، الفروق الفردية بين الأطفال. فالطفل الثاني غالباً ما ينشأ في منزل أكثر حيوية ويحاول مجاراة أخيه الأكبر، مما قد يجعله أكثر جرأة وحباً للاستكشاف والمغامرة كذلك. وقد يفسر الوالدان هذه الصفات على أنها فوضى، بينما تكون في الواقع جزءاً طبيعياً من نموه. كما يلفت المختصون إلى أن الطفل الثاني يستفيد من مراقبة أخيه الأكبر وتقليده، فيكتسب المهارات بسرعة، لكنه قد يجرب أيضاً سلوكيات جديدة، يعني بحثاً عن الاستقلال أو لجذب الانتباه. وهذا لا يعني أنه أكثر إزعاجاً بطبيعته، بل أن شخصيته تتشكل من تفاعل عوامل عديدة وليس من ترتيبه بين إخوته فقط. أخيراً، القول أن الطفل الثاني هو السبب الأكبر للفوضى هو تعميم شائع أكثر من كونه حقيقة علمية، فكل طفل عالم مستقل، وما يصنع شخصيته هو مزيج من الوراثة والتربية والبيئة والخبرات اليومية، وليس رقمه في ترتيب الميلاد.

صباح الخير، صباح العافية عليكم. كل طفل يخطأ لأنه الخطأ جزء من التعلم، لكن الفرق الحقيقي مو بالخطأ نفسه وإنما بطريقة معالجة الخطأ. أهلا بكم في صوت الصباح. شوفوا، مرات كلمة هادية تغير سلوك طفل أكثر من 10 عقوبات، ومرات ردة فعل غاضبة تترك أثر يبقى بذاكرته سنين واحتمال تشكل عنده عقدة. اليوم نريد نسأل حضراتكم، لما الطفل يغلط شنو أكثر شيء يحتاجه؟ هل يحتاج حضن واحتواء حتى يفهم خطأه؟ أو يحتاج حزم وتوجيه؟ لو العقاب المباشر هو الحل حتى بعد ما يعيد الغلط، يعني الموضوع موضوع فوندة لو بوثة

0: يلا نسمع آرائكم وتجاربكم، لأنه تربية الأطفال أحبابي مسؤولية، وكل موقف نصنع به شخصية إنسان للمستقبل. فأهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، اليوم نحكي عن طريقة تربيتكم للأطفال، أو أنتوا كيف تربيتوا. يعني إحنا قبل أهلنا ما داخلين ولا قارين، ما عندهم اطلاع على التنمية البشرية وكيفية معالجة الأزمة، ما عندهم خبرة بالذكاء العاطفي، ممكن بالتعامل قسوة الحياة وكذا، يمكن تخلي ما عندهم قرصاق كذلك. يعني فتشوفون قبل بس واحد يخنزر احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله، توبة بعد ما سويها زين. وبالفعل يعني كان التخويف خزرة، مو يعني لما يخزرك الوالد او الوالدة، الوالدة ما تخزر، الوالدة تستخدم ادوات صوندة تفتير أمور أعتذر عن ذكرها يعني. فهي شوية كريمة بهاي الأمور. زين. فالمهم كانوا بصراحة أشوف تربيتهم أفضل، مع أنه كثير من العوائل هسة اتبعت نظام الصداقة مع أولادها ونجح النظام، وصاروا أولادهم يقولولهم أشياء وأسرار وما يرتكبون خطأ، بالعكس يجي ياخذ رأيهم أو يحكي لهم يسولف لهم السالفة. يعني تحية إلى هذه العقول النيرة إن صح التعبير، لأنه المفروض هي صداقة، المفروض صداقة. بالمقابل أكو عوائل عقولها جاهلة جداً، هذا اللي يقول لها إليك اللحم ولي العظم. يعني شنو؟ يقول هاني رايح للشغل، أي واحد يغلط بالصوندة ومن جئاني أكسر عظمه. فهم مخلفين مو حتى يبنون عائلة، حتى يعذبوه. ودنشوف حالات التعنيف، تعنيف الأطفال على السوشيال ميديا وطريقة معاملتهم. هسه ممكن واحد يقول لا أكو أطفال دا يغلطون، بس توصل إنه واحد يعاقبهم وعلى السوشيال ميديا. بعدين غلط الأطفال خلي نكون صادقين ويا أنفسنا ونتفق على أنه خطأ الأطفال هو ناتج عن إهمالنا، على عدم متابعتنا، على تقصيرنا في جوانب كثيرة. يمكن ما أعطينا الوعز الديني أو التربية على المبادئ وعلى العيب والغلط والحرام واليصير والميصير. هذني الأمور إذا قصروا بهم بها الأهل يعني فليلومون الطفل. يعني الطفل ما يجي هو يربي نفسه، غير أكو كبير يربي ويقول لك ما عنده كبير يشتري له كبير، لازم هو يوجهه. وعليه هل العقاب عفوا، هل العقاب فعلا يغير السلوك او يغير مشاعر الطفل تجاه اهله؟ يعني شقد اكو اطفال تغيروا لحد الان يقول لك والله اتذكراني ما كتبت واجبي قام لي ابويا شالني ورقعني بالقاع. من ذاك اليوم لحد هذا اليوم وهو تشوفه على درجات عليا، يعني درجاته كلش حلوة لأنه استفاد من هذه، عوقب على حالة ووراها أخذ لانس. أو ممكن كره أبوه من ذيك اللحظة، غير سلوكه، صار يشوف أبوه عدو لأنه عامله بهذه الطريقة يعني. زين، إحنا أساساً شلون نفرق بين الحزم والعنف بالتربية؟

0: بين ما تجي اتصالاتكم أحبابي، عندنا مشاركة على الواتساب صوتية من الأستاذ زياد. بونجور.
1: صباح الخير ستبان المحترمة الفاضلة، أنت والجميع المستمعين المحترمين. طبعا بصراحة موضوع جدا هام، بصفتي يعني أبي 3 أطفال،
0: الله يحفظك،
1: فبصراحة دنعاني. وأنا أتفق في جزئية أنه التربية قبل يعني فيها صفات أكثر يعني ملائمة من الوقت الحالي، مو لأنه قصور بالأهالي لا حشاهم، لكن المؤثر الاجتماعي اليوم أقوى من المؤثر الاجتماعي في ذاك الوقت. قبل إحنا على أيامنا كنا نعيش في مجتمع مغلوق، نشوف كرتون بالستة وينتهي الموضوع، يخلص التلفزيون بالعشرة، نطفي التلفزيون وننام. الآن الأطفال يحيط بهم المؤثر الاجتماعي من كل مكان، سواء كان بالشارع، سواء كان بالتواصل الاجتماعي، سواء كان بالتلفزيون أفلام كرتون. مرات انتبه عليها تطلع شغلات يعني قبيحة بصراحة. يعني شلون إذا أقولهم الأطفال هو كرتون، لو أقنعهم يغيرون القناة، لو يعني أشوف أحاول يوم بشتى الطرق يعني. فالمؤثر الاجتماعي اليوم أقوى على أطفالنا. الله يكون بعوننا كأولياء أمور، وإن شاء الله نتمكن من نوصلهم البر الأمان.
0: آمين آمين. تحياتي لك أستاذ زياد. وبالفعل يعني الآن هذا الانفتاح بصراحة أساساً دا يضيع تعب الأهالي. يعني شنو الفايدة لما الأب والأم يتعاملون بما اكتسبوه عن أهاليهم، بس بنفس الوقت الطفل عنده موبايل وإلى مطلق الحرية التعامل معه والتأثر فيه. أوكي. أكو مسألة أخرى، أحيانا يقولوا له للطفل قول الحقيقة وما سوي لك شيء. فمن يقول الحقيقة أكون من ما يسوي له شيء، وأكو بنسبة كبيرة إذا اعترف الطفل يا ويله ويا سوات ليله، لحد ما يجعلوه كذب حتى تصدق. رح نتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع أكثر وأكثر إن شاء الله مستمعينا، بس ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح العافيات.
0: صباح الوردات والسعادات. أهلا سحر الخفاجي.
2: حبيبة قلبي طرقتي باب أحلى عالم، أحلى عالم
0: حبيبتي.
2: التربية يعني لازم منهجية. احنا انت تطرقتي قلتي اهلنا كانوا يعني على قد حالهم، بس كلش راقين بالتربيه، كلش راقين بالتربيه.
0: صح.
2: يا ريت لو هسه ينهجون منهاجهم. اني ضد الضرب، واحنا ما ضربنا على قولتك بالعيون، امنا تحكي بالعيون.
0: أي والله.
2: هذا اي وهذا لا.
0: اي والله.
2: وعندنا اب، عندنا سلطه. ابوكم اجى.
0: صح.
2: مو
0: تخويف،
2: ما يضرب، هو أحن من عداماتكم.
0: اي والله.
2: بس هو أبوكم لا يسمع لا يعرف، هذا مو تخويف من الأب، تعليمهم احترام الأب. أما بالنسبة للكذب عند الجهال، شلون تعلمي ما يكذب؟ ما تعاقبي من يعترف، ما تعاقبي. أنا كنت شوفي، أنا هسه شقد كبيرة، بالثالث ابتدائي. نعم. كان عندنا واجب بيتي وواجب بالصف، فاني واجب البيتي ما كاتبته. المعلمة قالت قولوا اللي ما كاتب الواجب بيتي وهذه عادي. أنا غير منهاج أهلي، رفعت يدي قلت لها أنا ما كاتب الواجب البيتي، عيني ما صبرت. أنا كنت
0: صح
2: لحد هسه أتذكرها.
0: صح
2: لحد هسه أتذكرها. أنا إيش ما أدري، لما راح الدرس كلهم لاموا علي الأطفال يعني اللي بعمري كانوا. انت ليش تقولين احنا كليتنا ما كاتبين الواجب
0: بالضبط؟ شوف
2: انا ايش كبرني اتذكر المسطرتين، وكان الظلم المسطرتين كان الظلم لان انا اعترفت.
0: صح.
2: اوكي. يعني
0: معناها اذا اعترف الطفل بخطا من تلقاء نفسه فهو يستحق تخفيف العقوبه او المسامحه.
2: اي اي ما قلت لك يعني احنا نجي لابونا والامنا ونقول لهم يلا من اعترف بذنبه مقولتهم الشهيرة لا ذنب عليه، بس بهاي ما تتكرر ترى، إذا تتكرر عليها عقوبة هيجي. فإحنا عفوا نردع بعد ما نكررها.
0: هو هذا اللي ردت أسأله، ردت أسأل عنه أستاذة سحر. ليش جيل يعني جيل الطيبين أطفالهم يردعون ويستفادون من العقاب على عكس الجيل هسه يعني ما تؤثر فيه العقوبة؟ يعني لما تهدده مثلا تقول له أوكي إلا أقول للبابا، روح أقول للبابا وإذا يعني قول للبابا، يعني
2: أفاجئك.
0: مستصغر بابا أصلا هو.
2: أفاجئك لأن بابا وماما ما متفاهمين. لو كانوا بابا وماما متفاهمين مثل ما كانوا بابا وماما مالتنا،
0: هي
2: كان ما هذا ما كنت أفهم بيناتهم، وما اثنيناتهم مو على كلمة وعلى رأي واحد. ترى ما راح أعطيك الموبايل اليوم، الأب يناوش الهيا، ترى ما راح أعطيك الموبايل هذا اليوم، الماما
0: صار التهديد الموبايل يعني.
2: اي اي اي ولا وما مو تهديد رادع، مو تهديد، تجي الأم يا محوط أكل قلبي بس ده يبكي، يجي الأب يقولها والله انكسر قلبي وما أدري شو. ماكو
0: صح.
2: منهجية ما عندهم.
0: أحسنتي.
2: منهجية ما عندهم.
0: أحسنتي.
2: مخالفين بس ده يخالفوني، يلعبون ويا هذول الجهال الحلوين وبس.
0: صح.
2: لكن تربية ماكو، يعني عفوا أكو عوائل
0: البعض طبعا
2: تعرف تربي
0: طبعا يعني. طبعا
2: بس هو على العام الأغلب التربية تليفونات وكارتونات سخيفة، مثل ما الرسالة اللي قبل شوية.
0: أحسنتي.
2: التليفونات الكارتونات سخيفة، إحنا كارتوناتنا كانت تربينا، تذكرين
0: طبعا
2: أصغر مني الكارتونات الروسية، الله تربينا رومانسية
0: كلها قصص وعبر. نعم نعم.
2: نحلم من تقعد البنية بالغابة وتتغطى بالأوراق، الله نريد نعيش الأجواء
0: بلي.
2: يعني فتشي كل كان حلو.
0: أستاذة سحر،
2: عن الموضوع ما يخالف أسئلك
0: تفضلي.
2: احنا من كنا صغار يعني
0: أي.
2: المايكروفونات مالتنا، عندنا مايكروفونات خاصه بينا وعندنا مرايات.
0: اي انا عندي فرشه مسويتها.
2: والله هو هذا السؤال. انا المايكروفون مالتي كان القلاب المحروق.
0: لاني الفرشه مال الشسوار، وبعدين اتطورت بالتسعينات نزل هذا
2: المايك بالأصوات
0: لا لا لا لا نزل المسجل أبو الكاسية الواحد. فقمت أبوق كاسيتات، أبوق لاحظي من أهلي وأسوي لقاءات ويا ماما شون تطبخ، وأروح أسوي لقاء ويا بابا شون شفت حركة الشارع اليوم.
2: ها يعني مراسلة صحفية؟ لا أنا كنت مذيعة مال أخبار.
0: هاي مال الأخبار، هاي مال الأخبار ورا الظهر أنا أتحول بعدين عن مغرب أصير صيدلانية يعني بتاع كله.
2: لا الفارقة هسه الحداثة، رحت المحل الألعاب ولقيت مايكروفون هيجي بصوت وستاند وهاي، واشتريت البنت أخوي وتمتعت فيه، حطت المراية وقعدت نسولف.
0: حياتي يا
2: حلوة.
0: طبعا
2: حلوة الحداثة
0: طبعا.
2: قلت الهاج احنا مايكروفوننا قلاب وتيعتش مايكروفون حقيقي.
0: حبايبي الله يحفظكم. أستاذة سحر الخفاجي نورتيني يا قلبي،
2: حبيبة قلبي.
0: شكرا. أنا
2: أشكرك على الأطروحات اللطيفة، إن شاء الله أكو فد 10% يسمعوك وينفذون الكلام الراقي اللي تقولي.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله أكثر. شكرا، إن شاء الله دا يسمع، وألف تحية إليك أستاذة سحر.
2: كل المستمعين اللي يزعلون كلكم أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله.
0: نعم.
2: والأستاذ وسام ماجد هم يدعو.
0: نعم حبيبتي، تحياتي إليك يا طيبة. زين. حياك الله. إذن اليوم نحكي أحبابي عن تربية الطفل والعقاب، وشلون يعني طريقة العقاب ومدى استجابة الطفل للعقاب، أو هناك من يسوف كل الترتيب وكل التنظيم ويضيع التربية كلها. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
5: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: بونجور، صباح النور، صباح العافية عليكم وعلى عوائلكم وعلى أطفالكم. مسؤولية تربية الأطفال في هذا الزمن يعني جهاد بحد ذاته، جهاد خصوصا إحنا بزمن التليفونات، بزمن إنه الأب والأم حايرين بالالتزامات المعيشة إلى آخره، لأنه الأم أيضا انشغلت عن الأطفال في هذا الزمن، مع إنه يحاولون قدر الإمكان إنه تسيطر على كنترول الأطفال، بس يعني لازم أكو فشي يفلت. أوكي، ردت أسألكم على الطفل اللي ما يسكت أو ما يجي بعقاب، يعني هذا اللي ما يخاف. أكو أطفال يفض أو يمل، زين طبعا هي 75% كذب من هذه الحركات، زين عدة قابلية دموع تماسيح عندهم الأطفال بالمناسبة حتى يحصل على شيء. رح نحكي أكثر وأكثر عنه، بس خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم أدوي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباحكم الله بخير والعافية.
0: يا صباح الورد والعافية.
1: أبو محمد من كربلاء.
0: يا حياك الله أبو محمد.
1: الله يسلمك.
0: شلونك؟
1: مستشفى تركيا، الله يخليك.
0: أي حياك الله.
1: الله يسلمك، بطيك العافية.
0: بشر.
1: يعني الحمد لله، بس ما ندري اكو قضيه سيدي يحكوا وياها، يريد ينقلون من مكاني، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على كل
1: حال. الحمد لله، الحمد لله. بالنسبه للموضوع مع الاطفال، احنا بحكم عملي يعني اشتغل بمركز كربلاء التخصصي للسمع والتخاطب، اللي هو يعني بالتلك اللفظ للاطفال، عدم النطق.
0: حلو.
1: هو اكو 90% 90% من الحالات اللي نشوفها هي سببها الأجهزة الإلكترونية اللي هي الموبايل، الآيباد، التلفزيون. هسه مع الأسف يعني احنا
0: حتى عذرا للمقاطعة، مسألة التأتأة ما تأتأة.
1: اي طبعا طبعا كله يعني.
0: اي
1: احنا ندري وحدة التأتأة هي تجي من حالة نفسية، طبعا مو مرضية، مو مرض يعني معين ويطلع علاج ويروح، لا تجي من الغيرة. المهم طفل عمره مثلا 5 سنوات يجي إلى أخو أو أخت عمرها سنة، تدي الأم والأب يهتمون بذاك، فتبدي الحالة تتفاقم. المشكلة الرئيسية أنه إذا نبهوا لهذا الطفل راح تزيد، وممكن ما تروح للأبد بقوية. والسبب الثاني هو تجي من خوف، نقول عندنا احنا خرعة قبل يعني كأنما مكان أظلم، ويخترع الطفل من شيء معين

0: تبدي هاي التأتاوية. يعني أكو في التمارين معينة إحنا نعطيها للأم للأهل، يعني الأم دائما هي للطفل. تمارين تنفس هي أكثر شيء، ويعني نحاول نفهم الأم إنه أنت الطفل لا تضغطين عليه ولا تنبهيه ولا أبد. وإذا كان بالمدرسة يفهمون إدارة المدرسة إنه يعني يخلوا العناية خاصة حتى ما يتنمرون على الأطفال. هاي تزيد من حالة إذا كان أكو تنمر أو كذا، كان تركيز على الموضوع. بين قوسين إهمال الموضوع، ما يركزون عليه، تبدي الحالة شوية شوية تختفي. هذه لامسها أنا يعني أقاربي، عندي 3 أطفال يصاروا والحمد لله الأمور طيبة، مثل يعني مشوا على البرنامج مالي
1: الحمد لله.
0: عندك المشكلة مال النطق،
1: أي
0: اللي هي ما يحكي أو يحكي لك كلمات غريبة عجيبة ما سامعها قبل، أو فد لغة معينة ما تعرفها ما تفهمها، يعني يبدي شو قدر دا هيجي. يعني جتنا في حالة مرة غريبة عجيبة، يعني ابنية عمرها تقريبا يعني فد 8 سنوات 9 سنوات،
1: نعم،
0: ولا كلمة تحكي عادية، كل فصحى كل فصحى.
1: أخ
0: من جينا سألنا الأم، شفنا الباك جراوند مالتها،
1: ايه؟
0: إنه هي هاي كان تقعد على كلام كارتون كل فصحى ليل نهار لمدة 3 سنوات.
1: صحيح صحيح.
0: فهذه دماغها، إحنا عندنا بالعلم مال الأطفال والذاكرة،
1: نعم.
0: الذاكرة مال الطفل تبدي تتعدل حتى 5 سنوات، مرات 6 سنوات تأخذ. فلذلك يقول لك أنت بالبداية لازم الطفل تحكي كل شيء هواي وياه، والكلمات صحيحة ومضبوطة، هاي فلانسي فلانسي، حتى يتعلم واختلاط مع الأطفال. السبب الرئيسي هو الأجهزة الإلكترونية. الأم ما لها خلق، لو دوام، لو مشغولة بالمطبخ، لو عدد طفل ثاني، هاك الموبايل يلعب. يعني أنا شايف أطفال والله عمره يمكن ما يتجاوز 6 شهور، ما يتجاوز 6 شهور، يزن الموبايل ويفتح ويسوي ويجيبوا لنا إياهم حالات بالدوام.
1: نعم.
0: اغلبهم دول قسم منهم مع الاسف يوصلون الى مرحله طيف التوحد او توحد. يعني السبب هو الموبايل والعزله التامه عن محيط الاطفال. طيب. يعني تجي الام مايه بس هو هذا الطفل عزله.
1: طيب اريد اسالك ولو اقاطعك بس حتى استثمر الوقت مع حضرتك على اعتبار من ذوي الاختصاص في معالجه هذه الحالات، بما أنه حضراتكم في مركز يعني يستقطب كل فئات المجتمع، أنا أشوف إذا توافقني الرأي طفل القرية أو طفل الـ يعني غير طفل المدينة بالقرى والأرياف أكثر هدوء وشخصيته متزنة من ابن المدينة.
0: نادراً نادراً ما تجينا حالات يعني تأتى أو حالات عدم نطق. أو
1: شنو تفسيرك لهذه الجزئية؟
0: الاختلاط، الاختلاط المهم جدا بين الأطفال المهم. يعني مثلا العلاج، مثلا هو علاج طبعا يعني تربوي مو علاج كيميائي.
1: أكيد أكيد سلوكي.
0: يعني
1: نعم.
0: يعني أنت اليوم الهدف الأول الأخصائي يوجه الأم أنه الطفل أول خطوة لازم يختلط. ما عندي أحد، ما عندي قرايب، واحدة عايشة بالبيت ما شيء زين، خوف لازم روضة حتى يشوف الأطفال أقرانه يتعلم من عندهم، يتعلمون من عنده. بس طبعا لازم روضة، مو روضة خاصة بذوي التوحد حتى يكتسب النوم أكثر يصير سيء. لازم لا، روضة مع الناس طبيعيين يختلط ويفهمون إدارة الروضة إنه هذا لازم عناية خاصة موضوع معين.
1: طيب.
0: يعني إحنا مثلا الروضة وياها عندنا إحنا بالنسبة لنا مركز، عندنا وحدة خاصة اسمها وحدة تدريب النطق، اللي هي هذه تعني بمن؟ تعني بذولة المتأخرين على النطق، وتعني بشخص ثاني اللي هو طفل ثاني اللي هو زارع القوقعة. ذولة زارع القوقعة يعني يسمي احنا دفني وتيجي من الولادة ما يسمع الأسباب. وايد من عندها أثناء الولادة قلة الأكسجين، تعاطي الأم أدوية معينة أثناء الحمل
1: تأثر على
0: أثر الولادة.
1: صح. طيب طيب أستاذ محمد، أبو محمد للأسف يعني فقدنا الاتصال وياه. ألف تحية لك أستاذ أبو محمد، جميل جدا مشاركتك ويانا على اعتبار حضرتك من ذوي الاختصاص في ما نتكلم به. تكلمنا عن حيثيات

0: عدم انتظام سلوك الطفل. أحياناً طفل يقولوا له يعني طفل عاقل ما يحبون يقعدوا يم طفل وكح، تذكرون ما كنا بالمدرسة، ما يقعدوا يم الوكيح يم الكسلان. ليش؟ لأنه هو يكتسب سلوك من هذا الشخص. أو مثلاً واحد إذا أرادوا يصلحوا يقولوا له اقعد يم فلان لأن عاقل وشاطر ومؤدب ونظيف وهذه الأمور، صح؟ طبعاً هي هذه شنو؟ أحياناً تولد فد نعرة بين يعني شيء من العنصرية إن صح التعبير بين الأطفال، يعني باقي أقرانه راح يشوفون إنه شنو هذا أحسن من عندنا يعني، فهمين هذه تشكل عقدة. عموماً برأيكم ضرب الطفل بعد وسيلة تربية مقبولة لو انتهى زمنها؟ يعني الطفل اللي يسرق أهله مثلاً مرة ومرتين وثلاث، أو سرق مثلا من ماركت يمهم واكتشفت الأم أو اكتشف الأب أنه سرق، ممكن أول مرة حكى وياه وعالجه ورجع السالفة، عاد هالطفل أيضا ممكن احتدت النبرة بالعتاب من الأب وعاد هالثالثة، هل يستحق الضرب لو راح موديل الضرب؟ ناخذ اتصالات اكثر ومع اتصال. مرحبا،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: اتبان الورده.
0: هلا بالورد، نصيلي الراديو.
1: يا عمرين نصيتي.
0: العفو، حياك الله. منو جايه؟
1: باشق الربيعي.
0: اهلا استاذ باشق، كيف الحال؟
1: اتبان اذا انت بخير احنا بخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله على طول يا طيب.
1: نعم. يعني ما عندي أي تعليق، بس كان أكو دكتور سويات على القبل قبلي.
0: نعم.
1: أنا يعني عندي بنت أختي بها متلازمة الداون.
0: نعم.
1: ويا ريت إنه الدكتور يصحح. متأخرة يعني صار عمرها تقريبا 5 سنين حاليا.
0: زين.
1: وهو يعني حسب ما فهمت معهد النطق أو شيء في كربلاء.
0: أي.
1: يا ريت انه اتواصل وياها على علاج او شيء، يعني هي عمرها صار 5 سنين 6 سنين، يعني 5 سنين 4.5، وعندها كلمات بابا يا ماما يا بيبي، عندها بعض الكلمات. وتعرفين وزير السيد وزير التربيه سمح لهم انهم يداومون بالمدارس الحكوميه.
0: بلي.
1: بس انا اتواصل وياها جناب الدكتور في سبيل انه ينصحنا او علاج او نروح له.
0: يعني تحياتنا لابو محمد في المركز التخصصي اللي يعني ما يحضرني الباقي، معالجة الطفل او سلوكيات الطفل او من هذا القبيل من كربلاء. الف تحية الى، يا ريت يبعث لي على الواتساب الرسالة حتى يعني اسوي فد اكن كلكم مع بعض يعني، وان شاء الله.
1: يا ريت اكون اليوم لك
0: على العين وعلى الراس، وان شاء الله يحفظ اولادكم ويقر عينك.
1: طبعا تتمون البرنامج مالك يعني العالم تتحرف على بعض.
0: الحمد لله احنا عائله وحده، وهو هذا ديدن العراقي يتآلف مع اخيه العراقي. ف الله يبارك بيكم ونورتني استاذ باشق. شكرا. بس يراسلني استاذ ابو محمد ان شاء الله يعني انطيك خبر. العفو. الله محييك، شكرا جزيلا اخونا. يا هلا، ناخذ بعد اتصال ولا زين؟ الان في زمننا الحاضر يعني صار عندنا شنو يسموها هاي اللي يعالجون سلوكيات الطفل، سواء أطفال التوحد أو اللي عندهم فرط حركة أو الطفل العصابي يعني تشوفه عدواني. فأكو من ضمنهم أختي دكتورة أشجان، أوجه لها تحية، معالجة لهذه الحالات. فصارت أكو الآن استحدثت هذه العيادات وهذا الطب لمعالجة الأطفال اللي ما قدروا يسيطرون عليهم أهلهم أو ما عرفوا يفهموهم. ترى كلش عادي، ترى كلش عادي، مرات الأهل ما يفهموك، ما يفهموك يعني. ولا ننسى أحياناً بين قوسين الأهل يكونون هم سبب دمار ابنهم أو بنتهم. سوء تربية، بيت ضايع، بيت ضايع، عائلة غير متكافئة، على قولتهم مفككة، ما أعرف شنو، زين، ضغط، عدم احترام، فوضى بكل شيء. تشوف المندر بالقاع، النفاضة على الثلاجة، ما أعرف شنو، يعني كل شيء مخربط بيهم. احترام ماكو، لغة حوار ماكو بالداخل العائلة، لغة مع الحوار. شوف الابن يصيح على الأب، والأم تهين الأب، والأب ما يحترم البقية. فهذا شنو نتوقع يطلع منهم مثلا؟ من يطلع منهم؟ نرجع لآرائكم، هل تعتقدون أنه الاعتذار من الأب أو الأم للطفل إذا أخطأوا بحقه يقوي شخصيته ولا يضعف هيبة الوالدين؟ لأنه لابد من أن تبقى للوالدين هيبة. ناخذ اتصال. مرحبا، والنص الراديو بليس، جاب بليس بيناتنا. ألو،
2: السلام عليكم.
0: كاك جمال،
2: شو الصحة؟
0: أبو وليد الطيب،
2: الله يخليك، الله يسلمك.
0: يا حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية.
2: الله يصبحك بالخير.
0: هلا والله.
2: تدبون
0: عيني،
2: مثل ما تصبرتي، ترى الأب والأم مرات هم يشجعون الطفل على الغلط.
0: صح.
2: أسعدنا واحد يمننا، الله يرزق الجميع. من أول ما ينزل أي موديل مال الموبايل، والله العظيم يعني إذا تقول هسه يبالغ بالحكي، ما يشتري واحد اثنين، تخم كامل للقاعدة.
0: أي ليش لا؟ إذا عنده شكو بيها خلي يشتري لهم، بس خلي ينطيهم أدب وياها.
2: بس يا أختي العزيزة، يعني من يقول وياها أدب؟ كان قبل عندنا والله ستبان، عندنا عجوزة قرايبنا الله يرحمها زمان التلفزيون، زين، تدري شي يقول جالبنا؟ يقول بابا من تقعدون على التلفزيون عدلوا نفسكم.
0: أيه.
2: عبال هالمضيع يشوفها. والله العظيم.
0: صحيح. يعني حياة أهلنا قبل يعني على بساطتها، بس كانت تربيتهم حلوة، وكانت الكلمة تمضي بالطفل، وكان العقاب يمضي بالطفل، وكانت العائلة أكثر هدوء. ماكو طفل يلح على فتشي هواية، يعني ماكو طفل مثلا يعلي صوته. مع أنه ما عندهم ثقافة، ما عندهم ثقافة كافية، بس تلقيهم مثقفين بالفطرة.
2: تدبال خلي أحكي هاي النكتة، رحمة الواجد.
0: وهالدي
2: يوم عندنا واحد بالسويد، رجع الأهل، هو ما أخذ جنسية هناك وأموره زين، حتى متزوج. فأجا خطيش لابس هاي البنطرونة المشقق على الركبة. فبقى عندهم يومين. اجى الامويه على الولد، هو عنده بعد خمس

0: كم خيط جينز؟ اغلى جينز بالعالم ما ادري ايش قد بيش 60,000 دولار.
1: عشاني ضمن شغلي مرات البنطلون حديد يضربه يشقه، ثم ما يقولوا لي، اقول عمي العالم يروح يمضي فلوس ويشتري مشقه.
0: اي صحيح.
1: عشاني من دبي.
0: ينطيك العافية أستاذ جمال، كاك جمال الغالي، نورتني يا عيني. طيب ويحفظك، شكرا جزيلا أبو وليد. شكرا شكرا. روح للواتساب. يلا عدنا على الواتساب مشاركة من أزادنا. السلام عليكم.
2: والصباح الخير.
0: صباح الخير والسرور والبنجور.
2: الله يسلمك، شلون اختي العزيزه؟ صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين كافه وبكافه انواعهم واعمالهم وكلهم.
0: الله يبارك بيك اخونا الغالي ازاد من المانيا، شنو اخبارك؟
2: والله بخير وانت طيبه اختي العزيزه، ماشي الحال تحت رحمه المولى عز وجل عايشين.
0: اللهم لك الحمد.
2: الله كريم.
0: الله كريم. حياك الله.
2: الله كريم. الله يحيى أصلك. بالنسبة للموضوع أختي العزيزة، أنت قبل شوية ذكرتي بأنه الضرب يفيد بتربية الأولاد، لا بالعكس.
0: زين.
2: أنا مو يا قانون الضرب، بس عندي ابني الصغير، أنا يعني كتجربة أنا ما لي شغلة بالعالم، ما أحكي على شكل عام أو خاص أو هذا، أنا دا أحكي عن نفسي أنا يعني. ابني عندي الصغير وكح.
0: زين.
2: وعنادي بنفس الوقت، وما يسمع كلام واللي بباله يسويه. يعني بالبداية استخدمنا برنامج الضرب وياه، شفنا ما بفايدة، شفنا بالعكس الضرب يعكس وعناد. ليش؟ لأن يقول لك أنضرب وأخلص من عدها.
0: أي.
2: فعكس برنامج الضرب سوينا برنامج العقوبة، الحرمان.
0: الحرمان.
2: تسويها أي تسوي هذه مرة ثانية تنحرم من هذا الشيء.
0: زين، أنا أريد أسأل حضرتك. بما أنه حضرتك مغترب، كيف تتم متابعة أو تربية الأولاد عن بعد إن صح التعبير؟ يعني أعرف عندك ولدين في العراق يمكن؟
2: أي.
0: فحضرتك أيضا في ألمانيا، شلون دا تربيهم عن بعد؟ يعني أكيد أنت متابع لهم و...
2: أنا تابعهم أختي العزيزة وتواصل وياهم يومية. بس كتربية تدرين أنت وضعيتي، يعني حتى لو كنت موجود على راسهم عكس ما اللي يشوفهم ويشوف تصرفاتهم وشون يتصرفون. فأني يعني التربية يعني عايفهم يم أمي وأخويا.
0: زين.
2: فنفس التربية اللي احنا تربينا عليه نفس القالب دي يتربون بيه. شون احنا من كنا جهال وامي ربتنا، نفس التربية هي امي اللي انطتنا اياها قبل دا تنطيها لأولادي هسه وبهالوقت هذا الحالي. فقلت لك عكس الضرب صار الحرمان، يعني انت اذا تسوي هيجي اخذ باقي الجهال ما اخذك. فراح يصير عنده حافز لانه مرة ثانية ما راح يعيد، ما راح يكرر هذا الغلط، راح يقول راح اتعاقب انا وراح انحرم من كل شيء. فراح تتصور يعني شو مثل ما نقول تدخل فكرة بدماغه بانه اذا انا ظليت على هذا النمط ما راح احصل شيء. بس وإنما الصياح والضرب لا أنا مو ياه نهائياً.
0: طيب يعني
2: أنت صيحتي علي ضربتي هو طفل.
0: زين، مو أكو أطفال سيارة. أكو أطفال يعني ما يردعون مثلاً من الزعل، يعني أنا أعرف أكو أم بس تدير وجهها منه تقول له أنا من الناس، يعني من مرات يخطئون وياي فيجيني سلطوني ماما، أقول لاني ما أنا مو ماما، أنا ما عندي سلطان. فهذا يشكل فتشي كبير عنده، يعني أكو أطفال تأثر بيهم الكلمة العاطفة، وأكو أطفال صندم تأثر بي. هذا شلون يتم التعامل معه؟
2: مو هذا التعلق أختي العزيزة، بالبداية الأم أو الأب شلون يخلي الطفل يتعلق به، شلون يخلي يتعلم من صفاته وأسلوبه. يعني انت لسه ربيتي اولادك على نفس الاسلوب اللي انت بيه،
0: اي
2: فعنده احساس من يشوف نفسه في حاله غلط، يحس بانه في موقع الغلط هذا، فيجي ما يعرف شلون يتعذر وشلون يطلع لك بالف عذر، يبوس راسك، يبوس يدك، يتودد لك، ما ادري شنو، في سبيل ترضين عنه.
0: زين. في يوم ما
2: عكس يعني
0: في يوم ما حضرتك ممكن

0: حكمت خطأ عليه، هل اعتذرت منه؟ هل اعتذرت في يوم ما من
1: بالضبط.
0: أطفالك؟
1: اي انا ابني كبير حكم مره، يعني صار شيء وحكمت عليه، وانا وبسته وراضيته. ليش؟ لان صرت عصبي عليه كلش، ولفظت عليه لفظه يعني كلش ما حلوه. زين، فحسيت بانه هذا الطفل انزعج.
0: يا قلبي.
1: ليش؟ لان هو في مرحله الفهم،
0: اي
1: حسيت الزعل،
0: تمام،
1: فقلت غلط، يعني المفروض ما اتصرف وياه بهالسالفه، هذا الموضوع المفروض اعدل اتنازل له، مو مشكله، بس مو على الخطا.
0: طيب
1: زين، بنقول والنسبه اللي هنا هسه اختي التربيه اللي هنا هسه، اسف على الاطاله، يعني هنا هسه الطفل من مثلا ابسط الامور بالقطار او بالباص، الطفل شو يسوي شو ما يسوي، ما حد يقول له اقعد ولا احد يقول له ايش.
0: ليش؟
1: احنا لو يمنا ما هي، هذا الطفل هنا عنده حصانه اكثر من اي شيء، ما تقدرين ترفعين صوتك عليه، رفعتي صوتك عليه او اشرتي له حتى بتهديد،
0: نعم،
1: اذا شافك احد بلغ الشرطه، تجي الشرطه تاخذه من عندك.
0: اوه، مشكلة هذه.
1: ما هذه المشكله هنا، فلهذا السبب هنا تشوفين هذا التربيه مالتهم عكس تربيتنا.
0: تمام، أزادنا الغالي،
1: تحياتي لك،
0: شكرا لك،
1: أختي الغالي،
0: الله يجمعك
1: الله
0: بأولادك على الخير والمحبة.
1: الله يسلمك،
0: نورتني، تحية كبيرة لك من بغداد إلى ألمانيا، شكرا جزيلا لك.

0: بونجور، صباح النور عليكم. أحياناً أكو مبالغة في معالجة خطأ معين، سيما مع الأطفال. يعني قد يخطئ الطفل، وهو من الطبيعي أن يخطئ الطفل، لكن تتم معالجة أو معاقبة الفعل بإفراط. أحياناً الخطأ بسيط والعقوبة كبيرة. ليش؟ طبعاً هذا الموضوع يصير بالمدرسة أحياناً ويصير بالبيت كذلك. يعني قد يكون الطفل مثلاً كسر غلاس، بس الأم عندها مشكلة ويا البابا، ضايجة، متنرفزة، مشدودة الأعصاب، فمو كأنه كسر غلاس، لا، كأنه هدى للبيت. فتجي تعاقب الطفل عقوبة يعني قوية جداً. أو مثلاً الأب عنده مشكلة برا ورجع شاف فد هوسة مثلاً بالبيت، قام كتلهم كتل ما أدري شلونه. إذا تتذكرون بالمدارس قبل، لما بعض البعض، أنا ما أقصد كل شريحة المعلمات والمعلمين، البعض عندها مشاكل بالبيت تفرغ بالطلاب كلهم على مسطرتين، وتنتقم منهم. يعني تنتقم منهم، والله شنو ضايجة هي، عندها مشكلة بالبيت، ذولا دوخوها. المهم، فهذا الإفراط في العقوبة أو في معالجة الخطأ يكون خطأ بسيط بس عقابة كبير، وهاي مشكلة حتى مع الكبار بالمناسبة. أحياناً خطأ بسيط يعاقبوه عقاب كبير يعني، وهذا ظلم. هذا ممكن يشكل عقدة عند الطفل، ينفر من أهله، من عائلته، من أي شيء يعني. وأنا واثقة الآن لو رجع الزمن بيكم الطفولتكم، أكيد يعني خلي أسألكم، شنو كنتوا تتمنون من أهلكم يسوون وياكم لما تغلطون؟ يعاقبوكم، يحتووكم، لو يشرحوا لكم وين الخطأ؟ يعني قبل تقول له والله ما أدري، مو أني، وهو أنت أكلت لك فد عودتين ثلاثة يعني صونتين هيجي. على العموم ناخذ اتصالات اكثر. معي مشاركه، السلام عليكم.
1: صباح الخير والعافيه.
0: صباحك عافيه وهنا.
1: حياتي لك سبحان، تحياتي لاخونا المخرج على منصه الاخراج.
0: كل التقدير وكل المحبه من وياي.
1: الغيها الصداقه، تريد تلغيها؟ شنو بالنسبه لك تقدر تسويها؟ عيوني كانت تدليك بيهن صوج، لذلك قررت قطعاً تبتشيها. ما كاسر غصن نامت بحضن طيور، ما كاسر غصن
0: الله نامت
1: بحضن طيور، ولا قاطع لوردة ولا معزيها.
0: الله،
1: المفلاح، الله عليك، المفلاح لا يعتب على النهران، يشق بطن السواج وما يحاكي.
0: الله،
1: يشق بطن السواج
0: وما يحاكي. الله، صح لسانك، حي الله نباك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك. كان اريد تعرفيني هو الباسورد مالت الشعر، فلذلك ما اعرف.
0: اهلا ابو مصطفى من الكوت.
1: الله يحفظك، شكرا لك، ما ناسيتني.
0: لا، على العين وعلى الراس، نعتز بيكم وكل التقدير لك أستاذ أبو مصطفى، نورت بانجور من جديد، وتحية للكوت العظيمة.
1: يحفظك ربي، شكرا لك على هذا الإطراء الجميل.
0: الله يبارك.
1: موضوع جدا مهم.
0: نعم.
1: إذا تعطيني مساحة من الوقت يعني.
0: تفضل تفضل.
1: بخصوص الضرب يعني، مو
0: تربية الطفل، تقويم الخطأ اللي
1: تربية الطفل. الطفل. نعم نعم نعم نعم.
0: نعم.
1: شوفي، يعني سابقا اهلنا على الفطره بغض النظر هم كانوا يعني ما واصلين الى مرحله من الدراسه، ربما تعلموا من خلال ابا عن جد، عرفوا شلون يربون اولادهم، وصلوهم الى ما هو عليه. لكن في وقتنا هذا بالذات، فلذلك انت دائما احنا نترحم على الزمن الجميل يعني، خصوصا عندنا بالعراق يقول كان كذا وكذا.
0: اي
1: ممكن المدارس كان سابقا ممكن تخاف من المعلم اكثر من تخاف من ابوك، هو مو الغايه يكرهك، وإنما يريد يربيك تربية صحيحة. وليش قالوا التربية من ثم التعليم؟ لازم تتربى على هذه الوتيرة حتى تكون إنسان فاهم واعي. مو هسه بوقتنا للأسف اليوم الأب والأم مو الكل مع احترامي البعض ما يعرف شلون يربي طفله أو ابنه أو ولده. ممكن يستخدم أساليب غير صحيحة. هو الضرب عمره ما ربى شخص.
0: أي.
1: ممكن يسبب عنده خوف وقلق هذا الطفل. ممكن حتى يوصل إلى مرحلة الكذب حتى يتجنب هاي الأمور الضرب وغيرها.
0: بالضبط.
1: يقول لك أنا أتجذب أحسن ما تأذى. يقول له أم تعال لازم العودة تعال أضف. ليش سويت هاي؟ يقول له ما مسوي أنا شيء. لو اتعلم على الصراحة أقصد الأبوين الأب والأم لو يعلموه على الصراحة من البداية حتى الطفل ما يكذب. وهذا يجي واحد يدق الباب يدز أبوه يقول له بابا مو هنا أنت ليش تكذب يا أخي قدام هذا الطفل؟ فلذلك يطلع الطفل للشخص المعني يقول له بابا مو هنا وهو يعني غير يعني غير صحيح. هذا الكلام للأسف الشديد.
0: نعم تتفق أنه عرفة أهلنا قبل أفضل من تطور هسه؟
1: بالتأكيد مليون بالمئة. أنا أقول لك يعني ربما حكيت لك بداية الكلام الأهل تربوا على أخلاق بعيدة عن كل الأمور الأخرى الدراسة وغيرها وهاي.
0: نعم.
1: ترى بالمناسبة حتى المعلم أنا ذاك الوقت ممكن يضرب بس يضربه بأسلوب ممكن يعلم هذا التلميذ حتى ما ينسى المعلومة اللي يأخذها في الدرس.
0: أحسنت.
1: أحسن الله عليك.
0: نورتني أستاذ أبو مصطفى شاعرنا الجميل من الكوت الحبيبة. كل التقدير لك وشكرا جزيلا لهذه الطلة الرائعة. ألف تحية لك. حياك الله. أحبابي من الواتساب الأستاذ طالب صباح الورد والياسمين دلل 7 ربي 7 وعلم 7. يعني التربية أهم من كل شيء والمثل يقول من تنطي خبز انطي تربية. صح. البارحة وأول بارحة كان أكو ريلز يعني واحد يقول أعتقد هو قول إما للرسول صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين عليه السلام ابنك بأول 7 أمير وبثاني 7 ما أدري شنو يعني ما معناه أقل منزلة وبثالث 7 الأخيرة وزير تستشيره. أول 7 تدللة من عمر سنة من يجي للدنيا لحد ما يكون 7 سنوات هذا أمير هذا يتدلل هذا اللي يؤمر وينهى. من 7 14 سنة فترة المراهقة لا هذا تكون شادوية يعني تكون تربيتك أكثر حزما. من 14 سنة وفوق زين يوصل إلى فوق 20 سنة فهذا بعد تخاوي هذا تستخدمه وزيرك زين لأنه ما ممكن أنت تيجي الضربة هذا لو صيح عليه لا لازم الصادقة. فألف تحية لك أستاذ طالب بوركت. علاء عادل يقول مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وللمخرج وقبل عقوبة. صدام الزبيدي صبحكم الله بالخير شكرا. علي محمد صباح النور والعسل من بابل يا هلا. حجي منتظر صباح النور والسرور والورد والريحان والعنبر والمسك يا ستبان. ألف تحية إلك حجي ومنور. أبو مصطفى صباح جميل يليق بكم ستبان الوردة وصباح الورد كل المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. هناك حكمة لا تتمسك بشخص لا يعرف قيمتك فالأعمى لو مسك بجوهرة يظنها حجرة. نعم أبو علي أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. اليوم إذا تريد تربي ابنك لازم تتابع أصدقائه. كلش صح. وتعلمه يقول لك أي خطأ يصير بالبيت مسيطرين عليه، بس المدرسة الطلاب اللي بيها الأغلبية يفتقرون للتربية مع الأسف. يعني الأهل الأب والأم صار ما عندهم خلق إنه يقعدون يعالجون خطأ أو يعني يصححون فتشي بشخصية ابنهم، لا صاروا ينطوه التليفون ويخلصون من شره. أوكي، المهم يسكت، تعال كل أكل أكل ما أكل. بالمناسبة على ذكر التطور والعوائل عدها والهذي، يعني عائلة قريبة جدا وأعرفها في إحدى المدارس الإنجليزية وما أريد أذكرها، والمفروض بإمكانيات عالية والمفروض بفتشي يعني فتحيات فخمة، مرة ثقوا اتصل على أحد المطاعم الفاست فود وما أدريش طلب منهم، فما كان عندهم، قالوا له غير شيء، فقال لهم بالانجليزي حكوا وياهم، فغلط عليهم، تهجم على المطعم بكلمات بالانجليزي وصار عصبي وغلق التليفون. فبصراحة أنا هنا قلت فعلا الأهل دا يأكلون بس ما دا يربون.

بالمناسبة بالمقابل أهلنا بالقرى والأرياف إذا ملاحظين الطفل أول ما يبدي يمشي هيجي ويصير هاي يقعدوه ويا أبوه بالديوان، يقعدوه بالمجلس مجلس الرجال يشاركهم، يقول له تعال يلا محفوظ امشوا ويانا، هذا الشيخ اليوم وجاكم، فيبدون يقومون شخصيته منه هو صغير. وعلى فكرة أكو شيء كلش أعشقه عند أهلنا بالقرى والأرياف وهي نبرة الصوت الهادئة، صوتهم هادي ما يعلون صوتهم من يحجون وياك، أعصابهم هادية، بروية يتكلم معاك يفهمك، ما عنده تحكي شيء ومثلا تلغمط عليه، لا يرجع يقول لك شون يعني انت ايش تقصد كذا وكذا. فهاي كلها الدواوين ومجالس الرجال عند أهلنا بالقرى والأرياف تربي ناس فعلا ملتزمين، رجال يكونون ذوي المسؤولية، حكايته موزونة، حركته موزونة، سالفته موزونة، عيب يسوي هيجي، عيب مثلا غير سالم ما يقاطع، يحكي الشيخ يا الله هو يحكي، يعني هذه الأمور. في حين هنا تشوف الطفل متمدد وخارج ليناته على أبوه وهو بالشوز، عفوا أنا ما أقول ماكو عوائل بالمدينة محترمة بالعكس، بس أبدا مو قياس التباين الطبقي يعني. ومع الأسف مرات من يشوفون واحد مثلا أهوج بتصرفاته يقولوا له شبيك أنت جاي من يا عرب، شبيك أنت ما عايش بمدينة، ما بالعكس أحيانا ابن العرب أكثر أدبا وخلقا عاليا من ابن المدينة. ابن المدينة فوضوي متكبر على القوانين، صح القوانين المدنية يعني تحاول تضبط المدينة وأفرادها ديموغرافيا يعني، لكن هذا ما يعني أنه قانون القرية غير حازم مثلا، بالعكس يستحون ومتربايين وأهل أصول، أصول هي هاي قوانينهم الأصول. أوكي، فبصراحة يعني أني أشوف أطفال القرى والأرياف أكثر هدوء واتزان وشخصياتهم معدلة، يعني من نحكي ويا طفل منهم عباك دا أحكي ويا شيخ ويستحي، وهنا لا، هنا بصراحة يعني بعض المناطق يعني باو على وحدة بقى

0: أمه، وممكن أن يقول لها كلمات يغازلها. تشوفه ابن عائلة المفروض يعني، فوين التربية؟ وين التطور؟ عفوا يا أساتذة. عبد الله أبو أيهم على الواتساب: الأطفال لا يستمعون دائما لما تقول، لكنهم يقلدون دائما ما تفعل. صح، اختصرتها. والله جبتها من الآخر. صباح الخير والعافية، تحياتي لكم. حياك الله أخونا الطيب وسام البحر، أحلى صباح على الجميلة الوردة بان المسوي والمخرج الغالي وكل المستمعين والمستمعات. ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة. ألف تحية إلك يا وسامة. أم عمر: صباح الخير، شلون الستبان؟ بخير وانت طيبة يا حبيبتي، إن شاء الله أنت والعائلة بخير وسلامة. فارس من ألمانيا: يسعد الصباح، اللهم اجعل صباحكم نور وسرور وفرح وأيامكم كلها أفراح ومسرات، اللهم احفظهم من كل سوء وشر ومكروه إلى آخره. صباح الرضا بما قسم الله، الحمد لله على قسمته. وألف تحية إلك. علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويز: صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم ولاذاعتنا الكريمة الرشيدة فم، وتحياتي إلى ستنا الذهب المتألق أسبوعاً موسوي والمخرجين المبدعين من وسام إلى أصغر عمراً أحمد الذهب. طبعاً في هذا الصباح الحار المشمس السلق، يعني السلق بيض سلق اليوم، وإن شاء الله الله يجيرنا من نار جهنم والله يخفف تعب العالم في العمل، خاصة خطيه للعمالة والحمامين، يعني البارحة والله العظيم شت بالشورجة أبوا على هاي الشباب وعلى هاي الكبار في السن، والله العظيم انقهرت قهر، بس الله يدري بي شنو ذنب العالم، هاي الدنيا حارة درجة حارة 50 هو يدفع عرباني.
0: صباح الخير عليك أخويا أبو حسوني، قواك الله يا عيني والله يعينكم أنت وباقي أخوتي سواق التاكسي، الباع المتجولين، كل شخص يتطلب عمله أن يكون بتماس مباشر مع أشعة الشمس. يعني العيشة الكريمة هكذا تتطلب، وعيشة الحلال هكذا تتطلب يا أخي. فنحمد الله ونشكره ونبوس إيدينا وتجوقفه، وإن شاء الله يجعل البركة في تعبك وفي رزقك يا عيني. أزادنا يقول: ناس من تمدح جناحك لا تطير، صير غيمش ما سماهم صافية، ناس تتمنى لك بكل خطوة بير، عيونهم على الحسد تركض حافية، حزدوا التابوت من شافوه ثجيل، المات منهم ما سلم على العافية. صباح الخير والعافية، يسعد صباحك وإن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. أبو دلة: ولعل ما تخشاه ليس بكائن، ولعل ما ترجوه سوف يكون، فقط اشكو إليه وتوكل عليه ستجده بقربك دائما. أسعد الله صباحكم. ومن ذاكرة الزمن الجميل تسجيل نادر بصوت الراحل رياض أحمد: نعم كل التقدير يا أبو دلة، شكرا لذائقتك. الأستاذ أركان أبو حمزة: بونجور عليك وبعثنا فويس.
2: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، تحية صباحية وإطلال الصباح جميلة وسعيدة على الجميع، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: صباح الفل عليك أستاذ أركان وشكرا لتصبيحتك. أدنى اتصال أخير في هذا الموضوع لهذا اليوم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، شكرا. شلونك
0: يا هلا؟
3: شلون عافيتك؟
0: بخير وانت؟

0: اي مو صندت قبل مثل صندت هسه.
1: اي والله العظيم نبات مو قد مو هو بس هو ولد عندي باربع بنات اخواته ما كثرتهم هو اضربت ومدللهن يقول انت ما شتن الصندات المهم الحمد لله رب العالمين يقول دائما يعني يقول بابا الحمد لله الصندة ما تجابت نتيجة.
0: على فكرة على فكرة اكو ناس يقول لك هاي البنية ما تنضرب البنية بس ينصح عليها تقعد الا ذولا الولد ما يقعدون الا صاندة
1: بس بس لا بس لا والله ستبان هسه البنات هم صاروا كيها
0: اي والله ما ادري يعني
1: والله العظيم انا عندي هاي البنية عمرها تقريبا 15 سنة تعدي بنين يعني ما اقول لك يعني مو مسمع الكلام بس شلون تحسي عبر شلون متمردة
0: شخصيتها قوية صح
1: اي والله العظيم
0: صح صح بجالك تعرف ليش لان هاي صح لانه انت داعمها انت مدللها
1: اي اي صح صح انا ما داعي صحيح صحيح
0: الله يحفظهم لك ويبارك فيكم
1: ولادك ان شاء الله
0: امين يا طيب شكرا جزيلا اي فعلا يلا تحياتنا تحياتنا للبش مهندس يا عيني شكرا جزيلا هلا والله عندي مسجات على الواتساب واحد من رقم يعود للأخ عمار الأنيق صباح الخير
2: صباح الخير صباح العافية والورد والمحبة عليك يا ستبان العزة الوردة الغالية وعلى المخرج وعلى كل المستمعين ويا رب إن شاء الله الكل يكون بخير وعافية والسلامة صباحكم عسل يا أحلى من العسل أنتم تقبلوا تحياتي مني أنا عمار الأنيق من بغداد
0: حياك الله أخونا الطيب صباحك ورد وعافية وهنا وتحقيق المنى سئل حكيم من تعز من الناس قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة صباح الخير يا طيبين ست الكلبان الموسوي والأستاذ المخرج ويسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم مستمعكم سليم الجعفري نورت وشرفت يا أبو سيوفي عباس الحمداني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب عليكم الخير والعافية والبركة آمين يا رب العالمين ألف تحية إليك علاء أبو آدم صباح الخير أستاذ علاء بعث لنا فويس
3: أجمل صباح نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم وبالأخص المخرج المبدع وسام ماجد تحية لكم ولكل المستمعين أخوكم علاء أبو آدم
0: الله محييك يا أخونا الطيب إلى الأخ الغالي زكريا بونجور
4: صباح الخير صباح العافية على المستمعين جميعا على ستبان والمخرج ستبان الجهال والله مين كتلون لين خطيئة هو كتكوت أكو هيك الكتكوت هذا شهومي الروح والرية
0: يا عيني
4: تحياتي زيك الحلو
0: الله يبارك
4: تحياتي حيدر الكردي صديقي وياكم
0: نعم نعم تحياتنا إلي وتحياتنا للعائلة الكريمة وإلك بعد أخونا زكريا الطيب شكرا جزيلا والله الأطفال ما ينضربون حرام حرام والله العظيم يعني خصوصا الإمام علي سلام الله عليه يقول لا تقوم ابنك وأنت غاضب لا تربيه وأنت عصبي لأن ممكن تجرم به أنت تجي وتذب قهرك به فاهدى وصلي على النبي وازعل عليه حرمة من مصروف يعني لا تنطي وجه بعد أكو أشياء يحبها منع عنها ابدي من هذه الأمور مو يعني آخر العلاج الكي آخر الدواء الكي بعدين مو تجي وتشيله وترجع والله مرة شفت واحد جيراننا قبل شاله رجع شافه يلعب طوبة بالشارع يعني ده يلعب طبيعي هو ما مسوي فتشي نزل من السيارة طبيعي صاحة هو ذاك عرف صاحة شاله والله العظيم هو الطويل رجع بالقاع الله أكبر الله أكبر يعني هو عدوك لو ابنك فهذا غلط أحبابي ولا حلو أنه لا برب كيفك روح هسه شقد أكو أطفال بعمر المراهقة يروحون حتى يسافرون يلا خليه يتونس. شنو يتونس حبيبي؟ مو راح بعدين يونسك بالمراكز وبالدعاوى وبالأمور اللي ممكن أنه يرتكبها، لأنه هو غير مسؤول تماما سلوكيا، يعني عنده طيش. المهم خلي نروح لبريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك بدل قربك ليا.
5: الرشيد FM 91.5.

الثلاثاء 21 من يوليو 2026، وعناوين صباحية جديدة صادرة في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق نطالعها معا ضمن عالم عراقي. تحول أو توجه حكومي لتشكيل هيئة للتحول الرقمي. البرلمان يناقش آليات ردع ومكافحة الفساد وتدقيق الحسابات الختامية للبنك المركزي. الاقتراض والمنح بديلاً عن قانون الموازنة. الزيدي يناقش مع السفير الإيراني برنامج زيارته إلى طهران. الصحة تحظر إجراء عمليات تغيير لون العين ومبادرة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. في الصفحات الداخلية من الصباح نطالع خلال تهنئة بعثها إلى نظيره البريطاني الزيدي، نتطلع لتقوية استقرار وأمن المنطقة والعالم. أكد أولوية رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والمقاولين. السيد الحكيم يناقش مع الساري مستجدات الوضع المالي. ضبط مسؤول في ديالة ألحق ضرراً بالمال العام. ووزير الخارجية استقبل السفيرين الجديدين. العراق يبحث مع الصين والبرازيل آفاق العلاقات المشتركة. عملية خاطفة تدمر 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون، ويتضمن التضليل وإلغاء مضاعفة الغرامات وتطبيقاً لتجديد الإجازة والسنوية. لجنة نيابية تعديل قانون المرور بعد الزيارة الأربعينية. في عناوين أخرى من الصباح، زيارة طهران امتداد دبلوماسي لتحقيق التوازن الإيجابي. مراقبون جولة الزيدي تكرس نهج بغداد في صناعة التهدئة واحتواء الأزمات. يستعد لاستضافة وزيري الكهرباء والإعمار. البرلمان يناقش اليوم تقرير ديوان الرقابة 2025. العمليات المشتركة تفتتح المقر المسيطر لتنفيذ مهام الخطة الأمنية. استنفار نيابي حكومي لتأمين زيارة الأربعينية. وتحرك لحسم ملف متعاقدي محافظة بغداد. شمول 200 مدرسة إعدادية وتأهيل 600 مدرس ضمن المبادرة. ريادة توفر 33,000 فرصة عمل عبر القروض الميسرة، وتوسيع القبول في كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، إدخال أجهزة متطورة لعلاج الحالات المعقدة، والصحة من جديد تحضر إجراء عمليات تغيير لون العين. في الصباح أيضا، في ضوء زيارة الزيدي إلى أمريكا، أزمات الاقتصاد في ظل نظرية العمق العالمي. واقتصاديا، الرؤية الوطنية تضع المصالح الاقتصادية أولا. الشراكة العراقية الأمريكية مسار جديد لمستقبل الطاقة. من الصباح مستمعينا، ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

الصفحة الأولى من المشرق نطالع الإطاحة بشركة وهمية احتالت على المواطنين بقروض مشبوهة. في تحرك دبلوماسي يستهدف تعزيز العلاقات مع دول الجوار، الزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع في جولة تشمل أنقرة والرياض ودمشق. العمل تطلق الضمان الصحي المجاني لذوي الإعاقة في 9 محافظات، والبرلمان يستضيف مدير المرور لإلغاء مضاعفة الغرامات. غياب الموازنة يدفع البرلمان نحو تشريع قانون الاقتراض والمنح. التربية النيابية قانون حماية المعلمين يتضمن أراضي وزيادة مخصصات. خزائن المركزي تفقد 1.3 تريليون دينار خلال 4 أشهر، وبعمق يتجاوز 4000 متر الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطية في ميسان. السجن 7 سنوات وغرامة 1.5 مليار، حكم قضائي بحق مسؤول في بلدية ذيقار وزوجته. أين تذهب أموال الفساد بعد استردادها؟ وخبير اقتصادي يجيب. في الصفحات الداخلية وتحديداً في صفحة تقارير وأخبار، الملاحة الجوية تبحث استكمال متطلبات ترخيص مطار الموصل الدولي، الاستعداد للدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي وتجديد على تطوير الخدمات والأتمتة. أمانة بغداد سوق مريدية سيتحول إلى نموذجي وتخصيص 600 محل للمتجاوزين.

أيضا في صفحة تقارير وأخبار أبرز توجيهات السيد وزير النقل ووهب الحسني لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بزيارة الأربعين. أيضا أمانة بغداد ذكرنا البرلمان العراقي يدعو لمنع تكرار مشاكل أو مشكلات تأشيرات الزيارة الأربعينية، وترامب يمنح الزيدي مفتاح التهدئة الإقليمية مع طهران، وأهلا بكم في بغداد. بهذه العناوين نكتفي مستمعينا في عالم عراقي، لكن بانجور يستمر.

0: صباح الخير والورد عليكم من بلدكم العراق الحبيب، من بغداد الحبيبة، من إذاعة الرشيد، من بانجور. ما ننسى أحبابنا على اللايف ستريم الخاص ببانجور على تطبيق الفيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد، ونتابع الأحباب اللي مشاركينا بتعليقاتهم، بعدين راجعين للواتساب. أحبابي، نبدي من الأخ آزاد أبو جعفر، اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية يا عيني دكتور. مع أن الاعتذار صفة العظماء وشيم الرجال، بل هو جوهرة أخلاق المسلم، ليس ضعفا وإنما هو قوة شخصية إيمانية، والاعتذار هو رأس هرم العبادات، رأس هرم الحياة. علي القيسي، السلام عليكم، تحياتي للستبان ولكادر البرنامج. أريد تخصصين حلقة لموضوع الخريجين القدامى، لأن والله تعبوا، ماكو جهة أو شخص يلتفت عليهم. إن شاء الله، بلكي الله على إقرار الموازنة تكون أكو في التخصيصات للوزارات حتى يستوعبون الخريجين القدامى والمعاصرين وشوف الجدد. يعني مع أنه أني إن شاء الله، يعني الأمل بالله ما ينقطع. سليم الجعفري، صباح الخير على المخرج وعلى مستمعي إذاعة الرشيد FM. صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي، يسعد صباحك أبو سيوف الغالي ومنور. دكتور معن، ستة من جمال حلاوة الأخلاق: الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. نعم، مبروك عمر. في هذا الصباح يتجدد التواصل بالدعاء: تقبل الله منا ومنكم أعمالا مكفرة للخطايا، فاتحة للأرزاق، مملوءة بالطاعة، مصحوبة بالسعادة، ومختومة بالقبول والرضوان. يا رب حياة سعيدة، رفقة صالحة، نهاية عمر جميلة، رزق مبارك، أدعية مستجابة، أمنيات محققة، أخبار مفرحة، وجنة لنا ولمن نحب. الله، صباح الخير، صباح العافية إن شاء الله يا رب. علي البديري، صباح الخير والمحبة عليك ستبان وعلى المخرج وعلى المستمعين، شكرا جزيلا. نسرين حبيبتي منورة، صبحكم الله بالخير واليمن والبركة والطاقة الإيجابية ستبان والأستاذ المخرج. تقول أيام قبل كلها نظام جميل بدون مشتتات، صح. أمي جنة، صباح الخير، صباح العافية يا عيني. زين، نرجع للواتساب ومشاركة أحبابنا. حسين الشيباني، حياك الله.
1: صباح الخير علي السفوار الغالي، صباح الخير على المخرج والمستمعين والكادر. تعقيبا على قراءة الخبر اللي ذكرتيه حضرتك بنشرة الصحف، أين تذهب الأموال المستردة من الفاسدين وفاسدين آخرين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا كل شيء ما نحصل، بس نتفرج على قولة أهل الخليج، بس أنت نطمش. وصباح الخير، تحياتي.
0: شايفين من كهرباء ماكو، تجي الكهرباء الوطنية ويشتغل السبلت ويجي تباوع عالية، تقعد قدامه تصفن من يكفخك الهواء، يكفخك، لاحظوا، مو من يلوحك الهواء، لا، من يكفخ بيك الهواء، فتصفن صفنة ما تعرف بيها شو تسوي. والله العظيم احنا هسه مثل يعني على الفلوس اللي شفناها ما نعرف شو نفكر اصلا، ماذا نعرف يعني. أنا بدي أقول لهم طوني إياها، والله العظيم بدي أخذها إلي. فضحكتنا يا حسين، بالفعل رح يأخذوها فاسدين آخرين ربما، لكن الله بالمرصاد. محمد جمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بوركت يا عيني وصباح الفل. إلى الأستاذ أحمد أبو دلة، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام وجميع مستمعين ومستمعات. وأنا أشكر بانجور لأن عرفنا على ناس قمة الرقي والأخلاق الطيبة، وأولهم أختي اللي تذكرني دائما ست سحر الخفاجي.
0: نعم.
2: إنسانة راقية وطيبة وعفوية، أتمنى لها كل السعادة وكل الخير يا رب. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة الطيب. علي القيسي أبو حسوني أيضا له مشاركة.
3: المرة الثانية معكم وأخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا تربية الطفل تكون يعني شلون نقول، شلون مصعد الدرجة باية شوية شوية. أنت مو تقسي عليه بالضرب وبالإهانة وبالعدم الاحترام، إنه بالعكس راح يصير يقوم يعاند، شوف شغلة غلط يقوم يسويه. شوية شوية توعيه وتكلمه وتعلمه على الصحيح، هو راح يرجع على صراط المستقيم. إذا بلع بالضرب وبالإهانة لأنه راح يصير بعد يسوي شغلات كلها بالعناد. فأنا أقول الطفل

0: أقوى، قواها الإنترنت، قواها انشغال الأهل عنهم. زين، أنتوا تدرون وإحنا متفقين وحاكين بيها قبل، مع احترامي وإجلالي لحضراتكم، البعض هو من يحتاج لتربية من الكبار، والله هو يحتاج لتقويم للأخلاق. ثقوا بالله، أعرف عائلة يعني بنتها توجه أمها بالتوجيه السليم، أمها يعني يحتاج لها التزام أكثر كأم، كامرأة ختيارة مثل ما يقولون. فأني شفت بنتها تقولها لا ما يصير، وهاي وأحيانا تقف في وجهها، يعني صدق يطلع من بطن العالم فاسد، وشلون النار تخلف رماد أو بالعكس. فيكون أحيانا الابن يعني هي رحمة من الله، والله اللي الله يرحمه ويحبه يبره بذريته، لأن هذولا ما ممكن تتنازل عنهم. هي مو شريك حياة يطلع سيء الخلق أو ضعيف الشخصية وتنهي علاقتك به ويستبدل، ممكن هذا طفلك، هذا ما يستبدل ولا ينترك. الحالات اللي تركت أطفالها وراحت، أو اللي ترك أطفاله وراح، هذول بزازين. نتكلم عن الأمومة الحقيقية والأبوة الحقيقية، فأنت مسؤول منهم، غصبا عليك يطلعون ناس مو مؤذين، ناس ما يسببون مشاكل، على الأقل ناس ما يجيبوا لك المسبة. مو شقد مرات لما هذه نقول والله بس هذا جايب المسبة لأهله، من نشوفه ما محترم، ما ملتزم، سيء الخلق إلى آخره. فتحياتي لك يا أبو حسوني الغالي، والله يحفظكم. صباح الخير. الضرب علميا خطأ، لكن عمليا أحيانا يجيب نتيجة، لكن ليس لكل عمر ممكن ينضرب. المشكلة الكثير من الناس يربون أولادهم على اللي تربوا عليه من عنف وضرب، هم في داخلهم كارهين لطفولتهم وكيف آبائهم كانوا يتعاملون معاهم، لكن الآن يطبقون ما تربوا عليه على أولادهم، وهذا بفعل الأثر النفسي اللي ترك فيهم والازدواجية. أخيرا معظمنا يفعل عكس ما يقول ربما. تحياتي لك يا محمد عبد. لما عيش حياتك بكرامة، لأنها من فضل الله لا من فضل البشر. صباح الورد، الحب والورد، بان وسام، صباحك عسل وشوكولا حبيبة قلبي. مشاركة من كابتن حيدر. صباح الخير ستبان، والله موضوعكم كلش حلو، بس أتمنى تسوين حلقة عن الأب اللي يفرق مثلا الكبير أو الصغير على الكل ويكون مفضل حتى إذا كبر. أي هذه المشكلة الكبيرة والذنب العظيم اللي يقترفوه بعض الآباء والأمهات يعني، وما أعرف. المهم، أيوب مجيد، صباح الخير سيد أيوب.
1: صباح الخير ستبان المحترمة، شلونكم؟ عينك، أخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله يا ستبان، أول بارحة أنا أشتغل بتاكسي كريم، أول بارحة صعدوا وياي اثنين أشخاص، واحد من عندهم ورا ما نزل حكالي الشخص اللي وياه إنه هذا عمره طبعا ما شاء الله 38 سنة، ليش سامع متزوج؟ يرتي ليش؟ لأن أبوه شايله وحش السامع، راقعة مثل ما تفضلتي قبل شوية،
0: بالقاع
1: راقعة على راسه،
0: الله أكبر.
1: وليش لا زواج ولا هاي خطايا، لسانه ثقيل ومدرس صاير بدماغه خطايا مو هالقد، ودي يشتغل هسه حاجه السامع. الف الحمد لله، الله يحفظه ان شاء الله يا رب. دي يشتغل هاي مال ينظف للعالم خطأ.
0: يا عيني عليه، يا ويلي عليه. هسه هذا شنو ذنبه؟ هو ضحيه اب متخلف عقله صغير. هو انت تنتقم من عظمه، من جسده، لو تنتقم من عقله؟ يعني انت تريد تقوم جهاز الهيكل العظمي والعضلي لو سلوكياته تقومها. إذا سلوكياته فما يتم التعامل بالضرب. تريد تشعر بالألم؟ حرمة حرمة، سبب لك ألم، سبب لك مشكلة، مصيبة، أكيد عنده شيء. إذا فقده معناها مصيبة، خلوه ما يعيشها يعني، حرموه. أما أن ترتكب جريمة، تعرفون هذا يعاقب عليها القانون، قانون هاي عنف ابنه وأن يكون ابنه، هذا التعنيف من درجة القرابة الأولى وغيرها، يعني هذه سجن بيها وغرامة وتعهد والدنيا تنقلب، هذا تعنيف أسري. فيقدر الابن، أنا مودة يعني أحفزهم على أنه يقفون في وجوه أهاليهم، ولكن منعا للحالات الكارثية اللي تصير. إذا يعني هيك أكو آباء يجرمون بأولادهم، ما أعرف ليش، أكيد يحمل عقدة قديمة أكيد.

عموما أحبابي راح نروح أغني هدية لكم وبعدها بالتأكيد نرجع نكمل بانجور للساعة 10.

أصدقائي، أكو مثل نسمع من وإحنا صغار: ما ضاع حق وراءه مطالب. بس هذا المثل مو مجرد كلمات، هذا قانون. أكو ناس للأسف أول ما تنظلم تسكت، تقول شنسوي لعد هاي الدنيا، بعدين ربك بالآخرة ينطينا. وأكو ناس تعرف إنه السكوت مرات يصير تنازل، بينما المطالبة بالحق مو وقاحة، المطالبة بالحق كرامة. إذا أنت واثق إنه حقك وياك وإنه ما ماخذ حق غيرك، التي أس من أول باب ينغلق، ولا من أول كلمة إحباط تسمعها، لأن الحقوق ما ترجع بالحظ، ترجع بالإصرار، ترجع بالصبر وبالطرق الصحيحة والعقلانية. بس انتبهوا، المطالبة بالحق ما تعني التجاوز على الآخرين، إياك تتجاوز، ولا تعني الإساءة أو الانتقام، لا بالعكس، الإنسان الراقي يعرف شلون يطالب بحقه وهو محافظ على أخلاقه واحترامه، لأن قيمة الحق تكبر لما تنطلب بأسلوب محترم.

ذكروا مو كل تأخير يعني ضياع، مرات الله يأخر إنصافك حتى يبين الحقيقة كاملة، وتحاول مرة ومرتين تشوف بأول الطريق وبوسطة، وتريد تعرف أشياء حتى يرتاح راسك، إلى أن رب العالمين ينصفك بالوقت الحقيقي والصح، وحتى يرجع لك حقك بطريقة تخليك ترفع راسك وتقول اللهم لك الحمد ما استعجلت ولا تنازلت. أكو حقوق مو بس فلوس أو مناصب أحبابي، بالمناسبة أكو حق معنوي، حق بكلمة اعتذار، حق بتقدير، حق بفرصة للي يستحق الفرصة، وحق باسمك وبسمعتك، لا تسمح لأحد يسلبها منك كائن من يكن. ولا بنفس الوقت خليك عادل، لأن مثل ما طالب بحقك غيرك هم عنده حقوق لازم نحترمها أنا وياك. بالنهاية أحب أقول لكم شغلة، إذا كنت اليوم تدافع عن حقك لا تمل، أرجوك ولا يضعفوك، وإذا كنت صاحب سلطة أو قرار لا تنسى حقوق الناس ولا تأكل حق الناس، لأن الحياة تدور تدور، واليوم أنت بالمكان اللي تأخذ بيه قرار باكر يمكن تكون بالمكان اللي تنتظر بإنصاف أو اتخاذ قرار بيك. لهذا خلوا هذا المبدأ يرافقنا يا أحباب، الحق يحتاج صوت، نعم، ويحتاج صبر، ويحتاج إيمان، وما ضع حق وراءه مطالب إذا كانت المطالبة صادقة عادلة محترمة وماشية بالقانون وبالطريق الصحيح.

0: الله حلوة حلوة وسام ماجد. أعتقد هاي ألحان علي صابر لأنه هذا أسلوبه مثل ولا حد يفكر روحة. يلا ناخذ اتصال. أكو اتصال دا يدقدق علينا. السلام عليكم سالمين.
1: لو صباح الخير والعافية.
0: صباح العافية والهنا. هلا بالبصرة.
1: ألف تحية لك. ألف طيبة. شخبارك إن شاء الله بخير.
0: بخير وانت سالم شخبارك انت؟
1: الله الله الله يخليك خيتنا العزيزة الطيبة.
0: الله يعزيك.
1: ألف تحياتنا الأستاذ وسام ماجد. ألف تحية له مخرجنا الجميل. ألف تحياتنا.
0: الله يبارك.
1: تحية الكادر الإذاعة الرشيد. أنا صراحة قاعدة استمارس على البث المباشر مواضيع شرقية وكل مواضيع الجميلة.
0: شكرا كلك ذوق يا حيدر. حيدر ايش قد درجة الحرارة بالبصرة؟
1: والله حاليا يعني 6 قرون 44.
0: ايش قد 44 يقولون؟
1: اي نعم نعم.
0: والرطوبة؟
1: رطوبة ماكو بس حرارة يعني.
0: ماكو رطوبة بس حرارة. شلون
1: بس هي حرارة الحمد لله شكر.
0: البصرة هم يعني حيدر انت بالبصرة هسه لو مسافر غير مكان؟
1: لا لا بالبصرة.
0: زين أي. يقول لك بالحار العراقيين لازم ما ياكلون السمك. بالله أهل البصرة ما دا ياكلون سمك؟
1: والله صراحة يعني السمك ما يبطل يعني دائما يعني حتى بالحر يعني سمك يعني أنا بصي صراحة والله العظيم يعني جبت صبور وذكرتك يعني قلت أكون إنسان يعني دائما تحب الصبور وذكرت وذكرت والله قد خطية ستة ستان الموسوي
0: خطية ست
1: أي أي والله العظيم ذكرتك والله العظيم
0: يا عيني أنت خير من الله
1: حتى يعني الله يخليك.

يزرع العنف والعدوانية ويفقد الثقة مع الأب والأم، وهي حالة سلبية. التوجيه والحوار الهادئ يصحح الطفل من أخطاء من أخطائه لا ضربه. نعم حبيبتي، توجيه والحوار. شفت سوى فد مكسورة، تعال قعد. شوف أني لا أضربك ولا وأقدر كل شيء أسوي، بس أني أريد أحاكي عقلك. تعال أنا وياك نحل هاي المشكلة لأنه راح تكبر. يعني تذكرونه إحنا صغار كانوا يهددون أنه يخبروننا شرطة الأطفال، وهذه صارت حتى هالسوية أطفالنا يعني. فالتخويف، الترغيب والترهيب. حبيبي البطل، إذا غسل الجراج ما أعرف شنو، أنا راح أشتري لك فلان سالفة. إذا ما جبت درجة كذا دير بالك، ترى ماكو مثلا سفرة أيس، ماكو بايسيكل، ماكو هاي الأمور. فهو إما رح يحافظ على امتيازاته فيعمل للحفاظ عليها، وإما رح يخاف من العقاب، يعني من المنع، من التجويع. وقلت لكم أكو أطفال إذا أمه دارت وجهها منه الدنيا انقلبت، بس باعيل يا حبك ويبكي ويبوس ويريد، هي تقول له لا خلاص ما أعرفك وأني مو أمك. جربوا.

جهال قبل أكيلة يأكلون شي يصبوا لهم أهلهم يأكلون تمن ومرقة يأكل بيتنجان وطماطة وعروق وهاي يأكل سمك يأكل دجاج يأكل شوربة يأكل شي تريد وما يفتح حلقة ما يحكي هسه لا هسه العائلة تأكل على مزاجه أو كله دليفري دليفري فالشاهد وين قبل أهنا كانوا يحرموه مثلا من الأكل يقول له أبوه قم ما إلك أكل اليوم زين هو أكل ويريد اسمه يا قاعش أقو طبيدي بابا بس المرة بس الخاشوق أي والله أحيانا يهددوه بهذا الشيء فهو عنده قيمة الوجبة الغذاء أصلا قعدته على الصينية أو مائدة الطعام مع العائلة هذا دستور مقدس عندنا يعني بعوائلنا ماكو كل من صينيته ماكو كل من وخابر ألا أريد فلان شي أريد فلان شي ما جدر تمن والمرقة والوجبة الهذي ويحمدوه ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخلصون أكل الحمد لله هسه يجي واحد من جيل هسه يقول هاي شنو شنو قد قديمين تخيلوا هاي الأصول اللي تربينا عليها هذه الأصول ولذلك شخصياتنا متزنة هسه تشوفوا مع باكم خابيل ما أدري شنو والله غير مستقرين وهو قاعد يتحرك ايديه طايره رجليه لهناك وكفخك برجله والله زين تشوفه قاعد على القنفه لهناك وشفته جوا القنفه جهاز العصبي غير مستقر صدقا هو يشعر بالضجر بالملل من كل شيء طول دقيقتين بعدين لا تنسون عامل الحديقه اختفى من البيوت أغلب البيوت لغة الحديقة قبل نلعب بالحديقة وحتى هاي حركته بالحديقة بالجراج بالمعرف شنو أهله ما يشعرون بوكاحته هاي وكاحة يعني كان إذا شوية وحدة تركض ورا الثانية أنا وخواتي هاي شنو الهوسة يلا اقعدوا قعدنا ولا صفر شخصية قوة شخصية والله في حين لا انت يربون انه بيك عندك كرامتك دير بالك عليها هذا عيب ما تسوي البنية تعرف شلون تقعد شلون تلبس شلون تاكل اللي

يحجون الكبار ما يقاطعهم الصغير. ماكو يفرض رأيه علي إلا تشتري لي هسه هذا. ماكو حبيبي رقع راسك مو بس بالحايط، شكو حايط رقع راسك بيه، هذا الصح. مو يخزيني بالماركت يعني أخذه وياي يظل هيك بالقاع يرفس، وإلا يريد مثلا فد أشياء حتى تافهة ويفرض شخصيته علي وخلص أنا يعني أنه أريده يسكت. بعدين طموحه يكبر الأشياء أكثر تفاهة أو أكثر خطرا، وهم يرعص له رعصتين بالقاع وهاي خافت منه. فهم دي يربوهم، هم دي يربوهم. يعني أكو أمور أعتذر عن ذكرها، كيف يحجون ويا الأب والأم، يعني يسووا لهم أصوات، يعني أحياناً يتجاوزون. والكارثة الأم والأب لو يغلس لو يضحك، يعني يعتبره أنه ما أدري ما أعرف تعتبر نفسك من تضحك من دا يغلط عليك ابنك أو يسوي لك فت حركة صوتية بفمه، شون تقبله؟ يعني مع الأسف والله أجيانا مع الأسف. قبل شقد حلو الولد والبنية يجون بكلمة، بس مع ذلك أكو أهالي ضغطت هواي. بيش الساعة؟ بعد عندنا وقت؟ خلص خلصنا كل الحكي، خلصنا كل البكي. هي عندي فكرة بالموضوع بس بدأ أكف. البكي ما يخلص عندنا زين. احنا العراقيين عسى الأيام تكتب لنا دموع فرح يا رب العالمين. إن شاء الله في القادم من الأيام يا أحبابي تكونون فرحين. الله يحفظ أولادكم ويعينكم على تربيتهم، مو بس على توفير حياة كريمة لهم. لا تيأسون ولا تتعاجزون من تقويم الخطأ. ابنك غلط بفتشي قومه، صححه إليه، ابتعد عن الضرب قدر الإمكان، اجعل آخر الدواء الكي، ولا تنسى من 7 سنوات لل14 سنة ممكن أن تستخدم هذا الأسلوب. جوا 7 سنوات وفوق 14 سنة إياك تستخدم هذا الأسلوب وتتعامل بعنف وياه. خليك أب صالح وخليك أم واعية وصالحة، مو بس الصوب تمن ومرقة، مو بس تنطي فلوس ديليفري، مو بس تشترون عطور وموبايلات وهذه الأمور بلا فائدة. يعني حرامات أن يكون جهازه أغلى منه وأكثر قيمة منه، لأنه هو بلا أخلاق والإنسان قيمته بخلقه، مو عدا ذلك هو لا شيء. أتوسم الخير بالطيبين من عوائلنا العراقية الكريمة المحترمة، حفظكم الله وحمى ابناكم ولا ضيع لكم تعب بإذن الله تعالى. أودعكم خير وسلامة، وباشر إن شاء الله بعد 7:30 بدقيقة حكون معكم على الميكروفون بان الموسوي وبرفقته على المكسر وسام ماجد في بانجور هنا على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: حاموا بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
6: تبدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي ويانا يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

اعتذار يا واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب تلطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيد يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. البرلمان يستعد لتعديل قانون المرور، تخفيض الغرامات وإلغاء مضاعفتها عند التأخير. الطاقة النيابية، أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. التربية، نتائج السادس الإعدادي ستعلن خلال اليومين المقبلين. تكليف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. اعتقال العقل المدبر لعملية تهريب الأسلحة إلى سوريا في الأنبار. واشنطن ترفع درجة التحذير الأمني للأمريكيين مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط. طقس العراق، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سلمة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بقارب
1: القمر معي أنا والمخرج عمر ثائر من السبت بعام الساعة 11 مساءً.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM
1: بالقوة قلبي ظل يدق.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فعم نبدأها بأبرز العناوين. الزيد يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وأوضح المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف: كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وأضافت أن الإطار

ناقش الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن رؤية الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في ملف تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة تنطلق من منطلق أبوي ووطني جامع هدفه حماية أمن جميع العراقيين وترسيخ دعائم الاستقرار الشامل. وأشار إلى أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف الإساءة لأي طرف أو الانتقاص من أي جهد وطني أسهم في حماية الأرض والمقدسات، بل تهدف إلى توحيد الجهد الوطني في إدارة المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية الوطن من أي تهديدات خارجية. أعلن عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي التوجه لإلغاء مضاعفة الغرامات عند التأخير وتمديد مهلة تخفيضها مع بحث تقليص قيمتها إلى النصف مراعاة للظروف الاقتصادية. من جانبه كشف عضو لجنة الأمن والدفاع محمود فالح الشمري عن تضمين التعديل إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تجديد إجازة السوق والسنوية مع توصيلهما للمنازل والسماح بنسبة تضليل محددة للمركبات. أخيرا كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب في منشور على حسابه في منصة إكس: يواصل الأمريكيون إدخال معدات عسكرية جديدة إلى المنطقة ويدعون أنهم يسعون إلى وقف الحرب. لقد راهنوا على أن تكون استخباراتنا محدودة مثل مستوى ذكائهم هم. وأوضح: لقد بلغنا مرحلة من الإتقان في كشف هذه الألاعيب الأمريكية، وعلى هذا الأساس استعددنا. يجب أن تؤكد الأفعال الادعاءات لا أن تنفيها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالية. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

انسان باسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالية. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد. البرلمان يستعد لتعديل قانون المرور، تخفيض الغرامات وإلغاء مضاعفتها عند التأخير. الطاقة النيابية، أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. التربية، نتائج السادس الإعدادية ستعلن خلال اليومين المقبلين. تكليف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة. اعتقال العقل المدبر لعملية تهريب الأسلحة إلى سوريا في الأنبار. واشنطن ترفع درجة التحذير الأمني للأمريكيين مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط. رئيس البرلمان الإيراني، مستعدون للتعامل مع زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. طقس العراق، استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على. اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد تحية جميلة ولطيفة ومليئة بالحب لكل من دا يسمعنا. رح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا دارة شاغر بالإعداد وتقديم عبير البياتي وبالإخراج عمار كامل.
1: هو الوحدة أضيع قبالة وصاف إنه أبقى من يحكي.

ليش؟ لا انت ليش يعني؟ عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي يتابعونا هسه ويسمعونا عبر اثيرنا 91.5 اف ام. خلونا نبلش بحلقه اليوم وسؤال الحلقه. غيرها هاي على كل ما اوكي مستمعينا خلونا نسال سؤال اليوم. يقول اذا عندك حق تختار قانون اجتماعي قانون اجتماعي جديد يلتزم به الكل، خلوني اعيد السؤال طرحه. اذا كان عندك حق انه انت تختار قانون اجتماعي جديد ولازم الكل يلتزم به، انا جايبه لكم 1 2 3 4 يعني 4 قوانين، يا هي من عندهم تختارون طبعا اكيد ليش تختارون هذا القانون. تمام اشكرك نورك عيني لو سهلا نورني. إذا لك حق أنه تختار قانون اجتماعي جديد يلتزم به الجميع، شنو راح تختار من ذني الأربعة؟ ممنوع الاتصال بدون رسالة، ممنوع التصوير قبل الأكل، ممنوع تفتح مكبر الصوت بمكان عام، يعني واحد يخبرك تفتح السبيكر، أربعة ممنوع تبعث فويس أكثر من دقيقة. أعيدهن القوانين لو كان لكم الحق تختارون واحد من ذني القوانين الاجتماعية الجديدة وعلى الكل انه يلتزم بيها، شنو راح تختارون من ذني الأربعة؟ ممنوع الاتصال قبل الرسالة او بدون رسالة سوري، وممنوع التصوير قبل الاكل، ممنوع تفتح مكبر الصوت اوكي بالمكان العام اثناء الاتصال، او ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقة، شنو راح تختارون؟ ممنوع ما تسمع أبي. الله الله الله على الرضا. 0780211415 و0780211617 ACCL 0770011415

0: يلا عندنا أول اتصال ويانا. ألو مساء الخير.
1: مساء النور. شلون كنت عيني؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك الحمد لله. تمام. أنت شلونك؟ من ويانا؟
1: عبد الله من الدورة.
0: منو؟
1: عبد الله من الدورة.
0: عبد الله من كوكب الدورة رجاء. أهلا وسهلا يا عبد الله.
1: ورد تسمعها من عندك من تقولين كوكب الدورة؟
0: شلون؟
1: تسمعها من عندك متقصد ما قلت كوكب الدورة.
0: يلا كوكب لو مو كوكب الله عليك بصراحة.
1: أكيد أكيد كوكب.
0: عالم ثاني ما لنا علاقة.
1: أكيد.
0: يلا قول لي عبد الله. شو راح تختارون؟ تختار سوري من القوانين اللي أنا ذكرتها جديد.
1: الأربع قوانين الصراحة إن مرات تكون ضروريات إنك تسويهن.
0: إيه.
1: بس أكثر قانون المفروض يطبق إنه من التطور الذكي يعني حشد كامل يعني حشد كامل.
0: إيه.
1: مال الناس الجوعانة يعني ظاهرة مو حضارية ولا ثقافية ودخيلة على المجتمع العربي.
0: زين يعني انت تختار قانون انه ممنوع تصوير الاكل او تصوير الـ يعني
1: مجلة الطعام لا قبل الطعام ولا بعد الطعام. أوكي. يعني ظاهرة غير اخلاقية.
0: ممنوع التصوير قبل الاكل. تمام. ما تسويها انت عبد الله حكي بيناتنا.
1: والقران بحياتي ما اسويها. انت حتسوي
0: قاعدة يعني. شواء وكذا وتصور تكه وهاي الاشياء ما تصور سمكه وحنا شوية دائما أكثر تصويرنا للسمكة ما أدري شنو نسوي بس عموما
1: أنا من عشاق الشوي.
0: إيه.
1: وكل يوم جمعة طالع عشوي.
0: زين.
1: بس بحياتي والله ما نصور. أقول لك أنا الصور المالت اللي على نسبة والسناب والجسمة.
0: إيه.
1: آخر مرة معدلها مو ناشرها بال 2014-15.
0: حلو.
1: مرات الواحد يقول لك إذا صورة أقول له خل أصور لك.
0: يعني قصدي ما مصور مثلا ستوريات معينة كذا لأكل أنت قاعد تسوي ستقول أنا أحب الشواء. هل معقولة أبدا ما ماخذ صورة؟
1: أصور أصور لنفسي مو أصور أنشر للعالم.
0: أوكي تحتفظ بيها قصدك.
1: يعني وقت ما أصور تشي ما ظل قاعد تنشر للعالم شوية سمكة.
0: أوكي.
1: اليوم جبت أجنحة اليوم سويت سمكة.
0: زين. طيب
1: انا قصدي يعني قلت لك ما يصير مو قصدي اني اسوي فيه صور عادي خلي الصور حريه شخصيه بس قصدي مو لازم جماعه وقاربه على وليمه وتعال صورها ونشوف. ما حد راح يقول هذا كريم وحي لا قلت هذا فقر ما شايف وقام ينشر قاعد.
0: زين
1: هاي المداخله وقبل يوم انت بالذا ما طلعت الرشيد.
0: نعم
1: تاخرت انت ما قلت بروح دابر اشوفك ما قدرت اطلع.
0: عيوني انت نورتنا اكيد. شكرا لك يا عبد الله تحياتي لك عزيزي. شكرا مع الف سلامه. يلا ايه اتصال ليش لا تفضل. الو
2: الو مساء الورد.
0: مساءك خير
2: عبدالله غالي. شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله تمام
2: ان شاء الله دائما بخير. تحياتي لك وتحياتي لعمر وكل مستمعيكم. اليوم صوتك ناصي.
0: صوتي ناصي ليش؟
2: ما أدري شو مدى أسمع.
0: علي الراديو من يمك. هات تسمعني زين.
2: لا لا هذه مو مشكلة يعني أقدر أسمع شوية.
0: زين يلا احكي لي قل لي. يا قانون راح تختار يعني منني الأربعة.
2: الفقرة الأخيرة اللي طرحت لها من الفويس أكثر من دقيقة.
0: ليش؟
2: أنا أشوفها هي هي هي من اسمها بصمة صوت.
0: زين.
2: يعني شيء مختصر. أنا ما لي خلق أسمعك ساعة شنو ده. القصة خون دي قاعد تحكي لي قصة شنو؟
0: زين يعني أنت تختار القانون الاجتماعي اللي تشوفه مهم جدا إنه هو عدم إرسال فويس صوت أكثر من دقيقة.
2: إيه ممكن حصير يعني مختل هذا مو
0: خابر مو صحيح إذا أكثر من دقيقة خابر.
2: طبعا خابر في هاي أنت قاعد تحكي لي أنا بس أسمعك. هي هي من اسمها بصمة صوت يعني اختصر لي 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانية
0: ولا سالفة طويلة وبها فلان قال على فلان
2: اي مثلا هيجي بصمة اختصر لي بها حتى انا افهم مو ضد تحكي لي قصة عنكر. انا دخلت قبل اسمعك اختصر حبيبي.
0: اوكي يا مصطفى اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك. باي باي. باي باي تحياتنا لك. اللي
3: جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم.

شنو هذا اليوم؟ انت كلش راضي عني، الله يستر. يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو، انقطع الاتصال.

0: الكل كوكب الدورة موتوا بكيفكم قوانينه، لا انتم تلتزمون ماشي. السؤال يقول انه او شنو سوري نقول عليها القوانين، انا ذاكرتكم اربع قوانين ممكن تكون هي كلش مهمة اجتماعيا. شوفوا اجتماعيا دا احكي، ممنوع الاتصال بدون رسالة، ممنوع التصوير قبل الاكل ستريكات وهاي السوالف، ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام. هذا اكثر شيء مغث ومزعج ومقرف، ويعني ما اقول لكم هسه اخاف واحد يسويها يقول هاي ايش قاعد، بس هو مزعج يعني. هو تليفونه خليه على اذاني واسمع، هسه تشغل مكبر الصوت والناس كلها لازم تسمع الحوار مالتك، ليش يعني؟ شنو انت؟ لا لا الله يستر. ممنوع تفتح مكبر صوت بالمكان العام، او ممنوع تبعث فويس لمده او لاكثر من دقيقه. اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا اهلا محمد،
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي المخرج،
0: شو اخبارك؟
1: والله انا بخير اذا تبخير.
0: نورتنا والله، يلا احكي لي يا قانون. عيني عيني وما
1: عينك.
0: قول
1: اليوم اريد نسبح صوتك الصبر، هذا الصوت الكناري.
0: ليش يعني تتمنون الشر البان مثلا؟
1: لا لا
0: لا لا، تمنيت الشر البان؟ لا لا
1: لا لا بالعكس.
0: عمار تمنوا الشر البان؟ لو لا من تقول لي اسمعك بالصبح لا. يعني بان لو لو تبطل من عندنا لو تتمرض، هي يعني صرت تبادل بيناتنا
1: لا لا بس بالبرنامج اليوم احنا نريدش الصبر.
0: لا لا انت تمنيت الشر البان مو؟
1: لا بالعكس، لا لا
0: تمنى، لا تمني تمنى،
1: لا
0: لا لا تمنيت الشر.
1: تفرع علي مهنيتي، تفرع علي مستعدي.
0: لا شنو؟
1: خلينا على موضوع ده.
0: شنو جاي تخبث علي؟ شنو؟ شنو؟ دي الله. والله يصير مقدمة برامج خطية سوداء علي، تجيكم بالسبعة الصبح من 7:30 الصبح زين، ويسمعكم صوت هالكناري اللي جميل وتعطيكم هالفقرات الحلوة، تجي ساعة تجي ساعة 1:30 زين تتبلى عليها أو تتمنى لها الشر حتى أنا داوم مكان. ليش؟
1: ما والله ما بالعكس على راسنا، بس احنا نريدك همين في اليوم، نريد نسمع صوتك في الصبح.
0: اسمع صوتي بحات يعني، اما يعني خطيه سوداء علي بان اموري الجميله تتمرض واخذ مكانها او يعني تبطل، فانت قاعد تتمنى شر البان، انتهى الموضوع.
1: لا لا بالعكس، لا لا
0: سجله سجله،
1: اما خلينا نرجع على السؤال احسن.
0: شفت شلون؟ لا رجان يلا تمام.
1: أه عبير أنا شغلة واحدة أضج من عدم مدني القوانين، إنه هذا اللي يقعد بالمكان العام أو بأي مكان قاعدين ويشغل التليفون يقعد يقلب ويسمع الآخرين.
0: ها خلي نقول أنا كنت أريد أضيفه بس حسيتها قريب لمكبر الصوت، قصدك إنه تشغيل فيديوهات أو كذا بصوت عالي.
1: صوت عالي ويقعد يشغل ويخلي، يعني ما مجبور أنت ده إلك ليش نصي اسمع وحيدك، بس اكو سماعات بلوتوث وكل شيء متوفر
0: زين.
1: اي هذا يعني كلش اضج من عنده،
0: كلش اضج من عنده. طيب اوكي، تحياتي لك محمد، شكرا لك. بعد لا تتمنى شر البان، هي تطلع من الصبح خطيه. شنو انت؟ شنو ايش يصير؟

0: يلا عندنا اتصال اخر.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلون سيد؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يسلمك ويحفظك. والله انا جدا معجب بذاعتكم، ومره شاركت ويا استاذ سلطان
0: عيوني مية.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا، تفضل قل لي.
1: انا يمكن اغلب المستمعين يتفقون يعني موضوع جمعه مباركه، يعني هاي الموضوع يكون يصدر به قانون.
0: ليه شنو الغاثك بي؟
1: والله ادري يا جمعه مباركه ونعم بالله، بس عيد الذياب ليله الخميس على الجمعه ومصباح الجمعه وبنهايه الجمعه.
0: زين.
1: يعني انا اسويها قائمه كل شهر اقراها مره واحده، يعني جره واحده.
0: زين.
1: يا ريتها شوي يكتبون عليها، حتى لو يفوتون بين جمعه وجمعه اكون ممنون.
0: حتى اشتاق لهم، قول حتى اشتاق لكم.
1: لا طيب. وهذا الموضوع يمكن اغلب حضرتك تتفقني من تكون بوظيفة وبمكان، فيجزة جمعة مباركة، خميس مبارك، احد مبارك، بس خلي شوي تغير.
0: لا والله اللي بعدها عسى جمعة مباركة ممكن تنهضم، بس واحد يظل يلح يجز لي احد مبارك وسبت مبارك لا هذا كلش اوفر ووضع نفسي مو تمام، يعني راد لفتش.
1: والله احنا يعني عايشين ب
0: لان
1: كل شيء يعني ضايقتني على السالفه، يعني طيب. ما اعرف الف مره يدزها بيشوفني ما اقراها يرد يدزها.
0: انا اقول لك فعلا هذه يعني انت بدون ما تفتح الرساله، هو يسوي تحديد للكل، فما يدري هذا يقرا لا ما يقرا، فيسوي تحديد للكل ويرجع يدزها. فاهمني
1: العفو، انا رايت طبيت بالموضوع ما عرفت، كان اسمي زيد
0: عزيزي. نورتنا.
1: يعني الله يسلمك ست. فهذا الموضوع مثلا انا ادري هذا الشخص ادري ما يصلي، انت شلون تكتب لي جمعه مباركه؟ زين اوكي، طبق اركان الاسلام بعدين نسي اياها.
0: صحيح فعلا. طيب يا زيد انا كل شاكره اتصالك، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا،
1: نوركم والله. يسلمك،
0: باي باي. يلا لكم حق تضيفون قوانين اجتماعيه انتم ضايجين من عندها، لو قلنا لكم انه الكل لازم يلتزم بها ضيفوا ما يخالف. انا اعطيتكم اربعه حسيت ان هن المهمات، بس اللي عنده فد شيء ضايج من عنده ويشوفه انه كلش اوفر فخلي يضيفه، ليش لا. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770011415.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شفت صح؟
0: الحمد لله. الحمد لله تمام. من ويانا؟
1: صفاء.
0: صفاء اهلا وسهلا يا صفاء. يلا صفاء ضيف انت قانون جديد ولا من اللي انا اختاريتهن تحس المهمات يا اللي من عدن؟
1: انا ضج بفقره واحده بس.
0: نعم.
1: ليه واحد يحكي ورا واحد؟ هاي كلش ضج بعد.
0: لا اريد قانون اجتماعي دا احكي عنه. هذا واحد هذا ما نقدر. هاي يعني اقول لك اكو اشياء تحسون اذا انفقدت من الحياه. والله والله ما دا اشياء تحسوها انه الحياه تصير ما بيها دراما ما بيها نفاق ما بيها يعني تتخيل انه امنع واحد يحكي على ثاني يعني وين الدراما بالموضوع؟ يعني الاغاني الحزينه شو كنت نسمعها على اصدقاء مثلا؟ فما ترى. لا انا احكي قوانين اجتماعيه دا احكي بيها اللي هي مثلا تحسها يعني اعطيتكم امثله بسيطه اللي هو مثلا انه تصوير ما قبل الاكل تدز رساله او تتصل قبل ما تدز رساله. هاي صارت طبعا كلش مهمه هي حاله حال ما انه انت تعطي خبر الواحد انا جايك زياره مو مثل ما تدق علي الباب راسا فجاه. يعني طيب هاي الامثله غير هذا القانون شنو ممكن تنطيني؟
1: يعني مثلا واحد يخابر او يدز رساله شيء حلو بالعكس يذكره.
0: لا انت افتهمتني يعني صفاته وياي
1: يعني انت شو تريدين؟
0: حلو حبيت. اوكي صفا يلا تمام صفا. اوكي
1: يلا
0: اوكي تحياتي لك. باي باي. هلا بيقول لي يلا هلا.

0: عم ماكو شيء يعني، لا خلص برنامج راح اروح البيت سالمة غانمة يعني، والله قمت اخاف. يلا عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: اهلا، يوم جديد، مساء جديد، اريدك اريدكم سالمين جديد. سالمين غانمين، بس هيك كل شيء ما اريدهم، اريدكم يكون عندكم شهيق زفير واموركم تمام. ها هي هاي اهم شيء عندي بعد. بعد بعد طيب
1: هاي بس وحده كافي.
0: أمير شنو راح تختار من ذني القوانين، أو عندك قانون اجتماعي أنت ضايج من عنده من ذني يعني؟
1: بس عديدين أنا من قبل طبيت لك على الخط وسمعت.
0: ها أوكي أوكي. القوانين اللي تقول إنه مثلاً أكو يعني مطيتكم أربعة بس قلت همات وعيد، اللي عنده إضافة خلي يضيف لي. ممنوع الاتصال بدون رسالة، ممنوع التصوير قبل الأكل، ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام اذا كان تشغيل فيديوهات هذا فتح هسه، او اذا كان بالمكالمات شايف ذول يشغلون السبيكر ويحكي، او ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقه. شنو راح تختار من هذني؟
1: اختار اول بحر اجواء اللعب شفتيها ايش قد قويه.
0: نعم،
1: وهوسه والمكان يمكن بي بالميت واحد اكثر، فكان الوراية مشغل كاميرا وصوت مالها يوصل شلون ستعدكم
0: زين
1: من اتصال ورادو، فكان كلش كلش مزعج بمكان عام وهو فاتح الصوت وكاميرا، ويعني
0: يعني كان يقدر انه اذا اول ظهر دي يشوف شخص ثاني قصدك، فبالتالي ذاك الثاني اكو نويز يمه فصار صوت هاي الوسوسه احنا نسميها.
1: فانا احكي لك يعني عن تجربه، يعني ايش قد الاجواء هسه تقولين هذا يتنقرز او هاي، لا الاجواء ايش قد هي هوسه
0: كانها مغثات
1: اي، فكان هذا يعني شيء فاول فاي من يوم ترتبيها بعد
0: انت يعني قصدك انه لو انت لك الحق بانه انت تخلي قانون اجتماعي راح تخلي هذا ممنوع انه واحد يحكي ممكن فيديو او يشوف شخص ثاني لاجواء معينه بدون ما يلبس الهيدفون مثلا على الاقل، حتى خليه هو يسمع النويز يعيش هو الوحده بالنويز هذا بدون ما انه ياثر على اخرين. شكرا لك استاذ امير نورتنا.
1: ها استعبير جميل صارت
0: شكرا. اي من يوم عمار ما اقول لك اليوم
1: يوم ما ذكرت والسماء بغيبه.
0: لا لا اليوم عمار فتشي بحال كل الاغاني. الست عبير الست عبير هيك يسوي.
1: يا سلام ما ادري ايش تخيل لابس هاي الستاره الاوفيس بارد هيك ما ادري.
0: لا لا اليوم الله يستر والله. طيب عموما تحياتي لك نورتني. شكرا باي باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر. يا بنت بعد بس الرقيب الاغاني والاشياء والكذا والاختيارات وبدات

0: ميوسة حبيبي عمري انت نورتيني اكيد. تقولي عمار واقع بالحب الظاهر. اقول ايش اوقفي خلص فن الظاهر يمكن ده يستخدمني جسر يعني كل اللي ايش بس هو يعني غير قص يقصد غير شخص مثلا. حسيت على روحك راح تموت عمار. لازم تعامل زميلتك بحسن نية وكذا وهاي الاشياء لطافة وهاي امور. لا لا ده يصير شيء والله ما ادري شو ميس شوي خلتني افكر يمكن ده يستخدمني. ايه هاي مال جماعة إليش بس هو غير ما سمعت يا تشنتي احكي يا عمتي وسمعت يا تشنتي هيك شيء ماكو هيك احس. والله هيك حسيت. يلا عندنا اتصال.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: هلا والله.
1: اخبارك؟
0: هلا آزاد شلونك؟
1: ماشي
0: نورتنا. يلا آزاد احكي لي شنو القانون عمر شنو الموسيقى مراه مو نصف القمر هاي شنو
1: هنا
0: انا جماعه بس بس ميو آزاد احكي لي شنو القانون اللي اذا لو كان عندك القدره على انه انت تلزم الجميع بهذا القانون الاجتماعي هو تختار من الاربعه اللي ذكرتها او اذا عندك انت واحد اضافه بكيفك.
1: لا انا عندي اضافه بالنسبه.
0: يلا قول تفضل.
1: اكو جماعه يحاضرون بصوت صوت عالي ذاك اليوم مرة بالشارع ألو نعيمة أنت نعيمة؟
0: نعم
1: لو بصوت عالي كلي
0: شو هذا اللي اشتهر الفيديو مال ألو جيبي خضرة بألف خضرة ها ها خضرة بألف
1: الناس ظلت ظلت تسمع بيش تقولي له والله أنا نعيمة لا صدق أنت نعيمة
0: يعني قريبة لموضوعة الاتصال انه بصوت العالي او فتح السبيكر وكذا فعلا حقيقة هذه مرات واحد ينفع مثلا ليش مرة والله العظيم قاعدة بمطعم سوري ما عندك قاطعة قاعدة بمطعم معين فواحد فات دي يحكي يعني هو مزوج اثنين ومتعاركات اثنيناتهن ما عارف شلون هيك فهو دي يصلح بيناتهم بس شنو هذا الصوت كله عالي بحيث انا عرفت القصة كلها يعني فاهمني ومشكلة انه انت ما تقدر تغض النظر او تغض سمعك على الموضوع فاهمني يعني هو صوته اعلى من عقلك يعني من تفكيرك فما تقدر انه انت مثلا انه خلينا نقول يعني ما تنتبه له فاهمني ضروري تنتبه له يعني ما تقدر
1: بس.
0: طيب انا كلش اشكرك آزاد اتمنى لك يوم حلو شكرا لك
1: سلام للجميع ربي
0: هلا والله باي باي. يلا اتصال اخر. الو موسيقى نصف القمر. يلا الو هذا الموسيقى مال سلطان يسمع اقول لكم اهلا عليكم السلام. اهلا وسهلا مرحب
2: اخوكم محمد القيسي. اخوكم محمد القيسي
0: والله حياك يا محمد القيسي
2: نورتني. ابو القطع اذا تذكرين ابو القطع اللي ما حصلت قطعه.
0: ابو القطع اللي ما حصلت قطعه
2: ايام التوزيع القطع مال العيد.
0: ها يا يابي يا يابي قلبكم ايش قد اسود يا يابي زين
2: بس
0: هاي قلت لك تدخل القرعه قلت لك تدخل القطعه

0: لا إله إلا الله، صدق كذي. يلا طيب، يلا قول لي شنو القانون الاجتماعي اللي حاب انه انت مثلا انه تخلي الكل يلتزم به من اللي ذكرتها، او اذا عندك اضافة.
1: هذا اللي خابر اللي حق 8 الصبح اللي ما عنده شغل وعمل، ورد حق 8 براسي وبس رسالة يقول يا هذا نايم قاعد على هذا، ما عندي غير شيء بس رسالة.
0: قصدك اللي انه يتصل، يعني الشخص اللي خصوصا الصبح خلينا نقول، او وقت اللي هو يعني يعني بعدك خلينا نقول هاي بثمانية بالتسعة، ما ادري الصبح مالتك يا ساعة بصراحة.
1: الصبح مالتي بالستة.
0: بالستة شفت؟ فالقصد انه
1: من برلين هامبورغ عن سيارة باص.
0: اها اهلا وسهلا. طيب، فانت قصدك انه ممكن اكون نايم او فشي، فدز مسج على اساسه لو فتحت المسج انا قاعد، مو شي قصدك؟ او راسلني. طيب، او اتصل بي سوري. طيب، شكرا يا محمد، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا.
1: مين حصلها؟
0: ماكو، خلصنا قطعة والله، احنا العيد وراح ويا العيد.
1: يلا يلا.
0: شكرا لك محمد، نورتنا مية. هلا، باي باي. الموسيقى مالتك هاي كانت طالعة، كان اكو برنامج سلطان اسمعني، ردت اسوي برنامج يعني شو اسمي؟ عبير المساء.
2: لو أحببتني أمحو فصولا.

0: لا لا لا لا وكله كذا مستهر ولا لا لا لا وين هذا مال شو اسمه شارب شي حبيبي والله اليوم اغاني حلوه كلها كذا مستهر وكذا لا لا لا شو بلا شو خلاص ما لا والاشياء اللي احبها اني ما عارف ايش يصير يلا عندنا اتصال الو
1: الو مساء الخير
0: مساء النور
1: العفو نور علي
0: هلا محمد مساءك ورد
1: طيب
0: شلونك انت
1: اليوم عماش
0: ما ادري شوف حتى المستمعين مستغربين والله وضعك ابد وضعك اليوم بيرنج من الخوف مو طبيعي والله خايفه منك لا لا اكو فتشيل مستحيل يعني انتم متى تشوفون التعامل التعامل ما خلف الكواليس التعامل بالفاصل وكل استعبير وزميلتي واسمعي هالاغنيه اللي حضرتك وكذا ولازم اكو قانون اجتماعي انه ممنوع احد ما يسمع عبير يعني ما ادري ما ادري
1: لا انا اليوم اكو شيء
0: بلي باع من هسه فلوس ما عندي خاف لكني ايه
1: خاف لكني الدائم
0: ايه ما عندي يا يلا محمد يلا محمد قل لي شنو القانون الاجتماعي اللي ممكن انه لو كان بيدك الموضوع تخليه موجود وكل يلتزم به من اللي انا ذكرته او اذا عندك انت واحد جديد
1: والله ما انا ذكرتيه ما سمعت
0: اوكي خلي اعيد لك اياها ما به شيء اول قانون انه انت ممنوع الاتصال قبل او بدون رساله ممنوع التصوير قبل الاكل ممنوع تفتح مكبر الصوت بالمكان العام ممنوع تبعث فويس اكثر من دقيقه
1: والله اتمنى انه يعني
0: نعم
1: قانون عندي
0: اي يا هو
1: من ضمن اللي قلت فيه واحد من عندهم اللي هو ان تعال اتصل افتح سبيكر
0: زين
1: ما شاء الله انا ما احبه انا قاعد بمكان في ناس في مثلا مطعم تاثير هاي الامور ما ممكن
0: اوكي والقانون الثاني التضيفه تفضل روح نفسك القانون الثاني
1: خطار يجي ممنوع يلزم تليفون وإذا يجي يخابرني يقول لي عاد يمك على غدا على عشاء
0: ايه يعني يحدد الوقت حتى بالتالي تعرف شلون تتصرف ما يجيك مثلا بين الغدا والعشاء وما تعرف شو تقدم له تعلو له خميعة سوي له خميعة تعلو له خميعة
1: لا بايك أمانة بعض يجي ياخذوني من باب بخل لا
0: ايه
1: أنا بالعكس
0: لا بس بالعكس حتى تعرف شو تقدم له اي حتى تعرف شو تقدم
1: بس احيانا مثلا عبير عندها طلعه
0: اي
1: او عندها ظرف خاص أي. او انا مثلا عندي ظرف خاص
0: طلعت مسدس
1: اي مراجعه يعني اخرب كل اموري في سبيل ما انه اتخاجل بالخطه
0: لا صحيح كلامك والله وتحديد الوقت مهم ايضا نفس الوقت يعني قلت لك اذا جاي انت ناوي على غدا فقول انا اليوم جايكم على غدا ما بها شيء او جايكم على عشاء مو تجي ما بين الوقتين يعني ما تعرف شو تقدم له قلت لك يعني مشيها خمه يعني
1: انا عندي البعض من غاربي يخافوني قبل ما يجي ها قبل يوم اقول له باش يمك على الغدا قول له هلا تعال
0: زين
1: ما عندي من عندي شيء اقول له والله ما اقدر باش اللي حطلع مثلا عند الدكتور عندي معامله عندي مراجعه كذا امور معينه
0: طيب شكرا لك استاذ محمد لوقتك الثمين تحياتي لك

سلطان ما تقيسه. أشوفه خلف مسخن والله العظيم بيشيل يوم. أوكي مستمعينا وصلنا للختام قبل وصلنا للختام قبل ما أختم وياكم. يمكن إنه كل واحد من عندنا عنده انه قدرة على اضافة قانون واحد للمجتمع كان حياتنا صارت اسهل واقل عصبية، لان مرات مو القوانين الكبيرة اللي تغير الناس، اما التفاصيل الصغيرة اللي احنا ذكرناها وهي عبارة ممكن واحد يسمعني يقول هاي كلش صغيرة، بس هي لا هي بيها احترام بيها وقت وبيها راحة للبعض. بنفس الوقت تخيلوا لو كانت هالقوانين تطبق من باكر، اتوقع اول المتضررين اصحاب الفويزات الخمس دقائق واللي يتصل مباشرة وهو ما مرسل حتى شلونك او هلو او الو. خو هذا يدز لنا، هذا يدز رساله يكتب الو، شايفه سلطان والله هو داز لك رساله كاتب بيها الو بالرساله، شنو ما دافتر الالو للمخابره. عموما اخر شيء ممكن اختم بيه وياكم الاحترام، مو بس بالكلام، الاحترام يبين بطريقه اتصالك برسالتك مراعاتك للناس، ويمكن كل واحد التزم، لو كل واحد التزم بقانون بسيط المجتمع كله يصير لطيف. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو. تحيات الكبير المبدع الجميل الهادئ عمار كامل، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية للمطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية السجن 5 سنوات بحق مدانين 2 لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب اليورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: Sukran, sukran jaziran. Thank you. Merci.
1: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم جديد؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: الرشيد اف ام 91.5
2: بتونس
0: دي 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيدة. فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق. وأوضح المكتب الإعلامي للزيدي في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف: كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن رؤية الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في ملف تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة تنطلق من منطلق أبوي ووطني جامع هدفه حماية أمن جميع العراقيين وترسيخ دعم الاستقرار الشامل. وأشار إلى أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف الإساءة أي طرف أو الانتقاص من أي جهد وطني أسهم في حماية الأرض والمقدسات، بل تهدف إلى توحيد الجهد الوطني في إدارة المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية الوطن من أي تهديدات خارجية. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وشهر 1 بحق مدانين 2 عن جريمة نشر الأفكار العنصرية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر مجلس القضاء في بيان أن المدانين أقدما على دعم عصابات داعش الإرهابية من خلال الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيامهما بالتحريض والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية لانتمائهما إلى ما يسمى بخلية الذئاب المنفردة. في سياق متصل ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جناح الناصرية أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته عن جريمة الكسب غير المشروع وتضخم أموالهما بطريقة غير قانونية. وأضاف أن المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية في حين تعمل زوجته موظفة معه في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها. نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة في ظل ما وصفه باستمرار الإجراءات العدائية الأمريكية. وأضاف أن أي قرار يتعلق بإعادة فتح المضيق أو الإبقاء على القيود الحالية سيتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية الإيرانية والمصالح الوطنية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية لزيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي اذا كانوا ويانا من خلال من خلال التطبيق، تحياتي لكم جميعا. بما انه هسه صار اكو هاي الهبه للحديث عن موضوع السوشيال ميديا وتليفونات ومدري شنو واي سوالف، ناس واي قاعد تاخذ هذا الجانب الحقيقة من حياتها. وإحنا في العراق والفرد العراقي دائما ما يعتمد بشكل مباشر، ما أعرف ليش، باعتبار أنه يعني هي الفكرة بي، إلى أنه أن يكون دائما مسجاته على الواتساب، اتصالاته على الواتساب، فيديوهاته على الواتساب، صوره على الواتساب، معاملات على الواتساب. حتى تم اعتماد الواتساب من قبل بعض الدوائر أو بعض الجهات الحكومية بأن يكون هو واحدة من وسائل أو وسيلة من وسائل الانترنت للتواصل مع المواطنين أو غيرهم. فلذلك صار اعتماد مباشر من قبل الأفراد على موضوع الواتساب. فإجا في بالي هيك في السالفة، قلت إحنا كأفراد وكأشخاص شقد نقدر أو كم يوم نقدر بدون واتساب؟ يعني في حال أنت مثلا تقول أنا أقدر بدون واتساب مثلا هالقد عدد أيام، بحيث أنت تيجي على التطبيق نفسه سلكه دوس عليه وتمسحه، تبقى عدد الأيام اللي أنت تقدر بدونه بهذا. طبعا اللوكيشن على الواتساب، الدعوات، كلش هواية عندنا، خطة العمل، جداول العمل، كلها يصير على الواتساب. فلذلك حبيبي بلال، فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول كم يوم تقدر بدون واتساب؟ انت بوجهة نظرك، طبعا كل واحد حسب وجهة نظره. في نهاية الحلقة راح اقول لكم ما الهدف من السؤال تحديدا، انا حكيت لكم ليش، بس شنو الهدف من عدد الايام او عدد الوقت؟ او مثلا واحد يقول لك انا ساعة اقدر بدون واتساب، واحد يقول لك انا مثلا نفرض يوم، واحد يقول لك مثلا شهرين ونص، واحد يقول لك مثلا 5 ايام، واحد حسب، بعد كل واحد بكيفه. فلذلك ارقام الهواتف المشاركه ويانا، طبعا بدون تمسحك التطبيقاني، حتى خلوا بالكم بدون واتساب تماما وبدون مغالات ولا حد يكذب، احكي لي صدق. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415. بامكانكم ايضا الاتصال ويانا من خلال الواتساب، شوفوا بقى من خلال الواتساب اي على 0720111415. هلا نتابع بعدين.

0: يلا ناخذ ويانا اول اتصال. يلا الو
1: الو
0: الو. السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا بك. يا من جاي؟
1: الله يحفظك ابو محمد.
0: اهلا بك ابو محمد، تفضل.
1: بالنسبه للواتساب،
0: اي
1: واتساب ما اقدر امسحها ولا ثاني.
0: شنو صوتك ما اسمع؟ شنو
1: ما اقدر امسحها ابد؟ ما اقدر استغني.
0: ما تقدر تستغني عنه ابد ولا في اليوم
1: ولا ثاني.
0: ليش؟
1: لان شغله من 7 الصبح، هو من قاعد من الصبح
0: للليل. ها
1: شغل كله ما تمسح له،
0: ما تقدر بدونه.
1: لا
0: لا صعب تمسحها، صعب تأجلها، صعب تعوفها.
1: نعم هذا المزارع المعرفة كلها في البيت.
0: ها
1: كل
0: إيه؟ لأن عمل. إيه صح.
1: إيه
0: طيب.
1: فلا ما قبل الشغل يعني قبل من ما تعمله لا. يعني شكلك في الشهر مرة تعمله.
0: ها
1: إيه ما عاد أي هم في الشغل من صار شغل بالتفصيل بعد.
0: طبعا بفلوس بعد.
1: شغلك صار.
0: إيه.
1: راتبك منه.
0: رأيه. مالاتك كلهم منه.
1: مالات كلهم منه.
0: طيب. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك.
1: الله حبيبي.
0: تسلم يا وردة. هلا بيك. مع السلامة. باي باي. ناخذ اتصال آخر. ألو.
2: يا الله.
0: يا الله. يا الله.
2: يا الله.
0: يا الله.
2: بالمناسبة ما أنا عبالي أول اتصال. حتى قل للعالم ترى سلطان ما يقصد الواتساب.
0: إيه. اقصد التواصل
2: مو يم الواتساب.
0: وعدتك فوفيت
2: لا عمي لا لا عمي انت يعني مو قلت لك انا شهادتي بك مجروحه. يعني ما قلت يعني عمي شو انا قاعد احكي بالموضوع. الله يخليك. شو بسرعه
0: شلون جبت
2: زحقي.
0: بس
2: الله يخليك. قاعد اكتب لهم للولد.
0: ايه
2: قاعد اكتب لهم اي شيء يعني اي موضوع يطرح حتى سلطان بالبرنامج. انت جابوا الاجوبه اللي
0: جاوبتوا
2: عليها تصويت.
0: بس عجبت
2: بدعمنا ابو سلاطين.
0: عجبتني مال اسير.
2: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
2: الله يسلمك.
0: كم يوم تقدر بدون الواتساب؟
2: مستحيل ابو سلاطين ما اقدر ولا
0: أبد.
2: دقيقه
0: ابد
2: نهائيا.
0: ليش؟
2: انت تدري احنا شغلنا كله بيه.
0: اي
2: على قولة المتصل قبل المالات كلها هي مو سالفه فلوس. ما فلوس بس متابعه وتقرير وتابع هذا وين راح هذا وين راح. انه قصه هاي النعمة مال لايف لوكيشن.
0: لايف لوكيشن رهيبة هي. ده كل صار اعتماد عليها. ايه
2: ما يقدر يكذب عليك.
0: ايه ما يقدر.
2: والله انا بالمنصور.
0: ايه
2: حبيبي ترى تفتر مثلا بالاربع شوارع. ايه هاي اللوكيشن ما تكمل.
0: ايه
2: يعني ما يحتاج. فهاي نعمة من نعمة من نعم الواتساب.
0: حلوة.
2: هذول شايفهم المتكاثرين. ايه وبعده بالبيت.
0: ايه
2: ويقول لك لا انا مثلا نازل للشغل وهاي. ايه لا الواتساب يعني اختراع عظيم. مستحيل يعني
0: هو صارت انتقاله بيه من صارت دوائر الدوله تعتمده. هسه اكو دوائر دوله يعني يقول لك حتى يعني تواصل
2: واتساب.
0: اي على الواتساب عافيه بالضبط.
2: لا هو برنامج ناجح يعني مو
0: ناجح ويخبل
2: في الفتره من وقفه.
0: اي
2: التليجرام حاول يقاوم ما
0: لا ما قدر.
2: لا ما
0: قدر. اي صحيح.
2: وبالمناسبه ولو اسف يعني
0: لا تفضل.
2: ولد هذا صاحبنا لا مو عميض هالمره ما راح على عميض. ولد محيدر بالعظمية. ذاك اليوم متابعة. قال أنا نازل بالعظمية. وأشوفه اللوكيشن صحيح. قلت يا أبا ما لي دبل ما وقت على سكاي. ثاني يوم يعني عبرت يومين. ثالث يوم رجعت أبو سلاطين أراقبه.
0: زين.
2: وين يروح؟
0: ايه؟
2: طلع مثلا يوقف على اللوكيشن.
0: ايه؟
2: يدخن سيجارة.
0: ايه؟
2: يعني ما يطب مثلا للصيدلية. لا يوقف باب الصيدلية يدخن سيجارة.
0: ايه؟
2: يطلع يتحرك يروح على أغلب اللوكيشن.
0: هيك شيء.
2: مرات سواها.
0: ايه؟
2: نزلت انا شلون خطي حلو انا هذول ابو قلم قبل خطي حلو وصورته يعني تصوير قلت لهم يرجع ايقاف عمل المندوب
0: حيدر.
2: شنو السبب؟ هو طبب عيني.
0: اي
2: استاذ والله العظيم انا نازل.
0: اي
2: صح نازل على الجاير.
0: اي ما نازل على
2: الصيدليه. نازل باب الصيدليه دخل وتطلع.
0: هاي
2: وحده من محاسن الواتساب.
0: محاسن الواتساب
2: ما يقدر يكذب.
0: اي صح حلو.
2: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك. السلام عليكم. نسوي شي بس مثل ابو جنة على اساس راح دبي مجر لام لام ولا ترايا. زين شنو عندنا اتصال؟ يلا الو.
3: يا الو.
0: يا اهلا.
3: تدفور ابو
0: اخوان واحد ولا الاخر صدق كذب.
3: اي
2: نلقى على التوالي.
0: ما مربوطين. لا ذاك على الجسر، دام بلال على الجسر. بسام لا
2: بس ألف ما فكرة.
0: شنو؟
2: أقول لك فد ألف ما الفكرة شيء.
0: لا لا ماكو شنو ألف ما الفكرة شو عليها؟
2: مو ألف إلي وخمسة آلاف لك لأن أنت سويت
0: تعديل. أنا فرحت.
2: يعني احنا يعني ما
0: ندري
2: احنا بدون سلطان شلون
0: ما اي بس الله ما يعني انا متواضع بس ما ارد احكي
2: يعني ما ادري يعني هنزين مو كل المستمعين
0: يعني
2: انا بالجروب
0: لا تشوف
2: يعني انا بالجروب يعني
0: شيلو صدق شيلو يلا كم يوم بدون واتساب
2: والله ولا يعني ما اقدر ولا ساعه
0: والله
2: صعب يعني واحد يبغى يقول لك ولا دقيقه ولا ساعه تقريبا ما اقدر
0: ما تقدر
2: ايه كل شيء شدين بالواتساب اتصال بالواتساب غيبوا نيمية بالواتساب هذا الجروبات طبعا لازم نتطرق لهم يمكن عندي احنا كم جروب يمكن بال 15 جروب
0: طيب
2: خابط نكون شغل ما شغل
0: ما بين شغل اصدقاء اكو اشياء اكو جروبات مناسبة مثلا متابعها اللي هي مثلا عرض اعمال يعني مثلا سعد بالمجمع اكو ناس هيك مما مجمع مال اداره مال فلان اشياء اللي تخص مثلا بيتك عملك ممكن يعني هوايك اكو اشياء طبعا يصير
2: عدا الجروبات الخاصه
0: ايه.
2: عندك انت جروب
0: ايه.
2: ما ضايفين مثلا بيا احد الاصدقاء فتحكي على احد الاصدقاء
0: اي مثلا اي اظل تفر انت مسوي ست جروبات اذا انت سته كل واحد على تحكي على
2: لا لا حتى كان حماس بلال
0: صدق
2: والله كان عندهم جروب ما ضايفين بيه مثلا عمك بلال كبيره
0: ها
2: يحكون عليها جروب ما ضايفين بيه مثلا اخت بلال كبيره يعني
0: ايه
2: فمره ضايف مجموعات كلهم يمنا قلت لهم بهاي هاي شايف
0: لا يا لهيب
2: قلت لها اتحداك الناس تفتح تليفونات كل عندك شنو جروبات
0: ايه
2: فلان جروب فلان ما بيه فلان جروب
0: بس غير لهيب بسام خرب عرضك
2: اي والله سويت الكسونامي طشرت الهول مالتنا اخر شيء صفن على جروب واحد
0: صفن؟
2: ايه حبيبي هاي ما تقريبا وجهات النظر يعني
0: لا انت ادري بك حبيبي تخرب على وجهات النظر انت تخربها ايه
2: اموت على وجهات النظر
0: لا ادري بك لا قوي اقوى شيء اقوى واحد بوجهات النظر
2: ايه
0: طيب
2: اغش ثاني
0: بس انت انت ياهو الاهميه يعني خلينا نقول ما الاهميه اكثر بان ما تقدر تعوف الواتساب ناحيه العمل الحياة الاجتماعية أم الحياة الخاصة؟
2: لا والله الحياة الخاصة أكثر شيء. مثلاً نضل على مد علاوي مع علاوي.
0: أوكي هاي أهم.
2: هاي أهم إيه. يعني العمل هو تقريباً من 4 إلى 8. العفو من 4 إلى 10. أوه يخلص ما عندك شيء بعد وراها. بس الحياة هاي 24 ساعة لازم نضل نتابع فلان شيء يجونا فلان شيء أما العلم عودناهم مثلاً ألو أريد فلان شيء وفلان شيء لا. راح انت تكتبي لي على الواتساب
0: اوكي
2: طماطه حمبوتيه تبيت
0: انجاني ضرورياتي
2: لان ضرورياتي
0: طيب
2: وان شاء الله ثانيه هاي سالفه لوكيشن مال لوكيشن فيها ثغره لو مو بلال لو مو يتابع انا بالنسبه لي داكويها حمدينا حمد محمد مين
0: خلا تسلي خلا تقع علي قول انت اسمع
2: بيها ثغره حقي
0: ايه
2: انه تخلي هذا ما اعرف يكثر ما اعرف هسه المتصلين وراي ان شاء الله يوضحون يعني اذا احد واصل هاي الثغره
0: يجوز احد واصل فديوم على منها والله حلوه هاي
2: انت
0: اللايف لوكيشن لو لوكيشن
2: اللايف لوكيشن
0: اللايف لوكيشن اوكي تمام طيب
2: يعني مثلا انا نازل بالمنصور اروح اتغدى بالفلوزي
0: ها هيك شيء
2: ما حد له عندي حاجه اعلمك عليها ان شاء الله
0: يلا يعافيك عاش تفيدنا هاي
2: وفرخ ان شاء الله حتى امير يسوي لنا تبسي
0: اي
2: يسوي لك تبسي ليمون
0: وين وين يسوي لنا وين يسوي لنا
2: لا مشكله
0: بالقصر اي يلا اي
2: طيب
0: واو واو بالقصف بالقصف تحياتي لك هلا باي باي مع
2: السلامه
0: طيب سولف لي نسمع اغنيه منك انت مختارها حابها

0: Era uma beca. ايوه من بين ما شو سؤال يغني ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير،
0: هلا،
1: شلونك حبيبي؟
0: اهلا وسهلا. اهلا اهلا،
1: مستعفين. شلون اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ كم يوم؟
1: شلون امورك ابو صلاح؟
0: كم يوم بدون واتساب؟
1: كم يوم بدون واتساب؟ ما اقدر ابو صلاح.
0: ليش؟
1: يعني ابي الشغلات المنزليه العائليه، الشغلات الخاصه بتعتمد بشغلك.
0: شلون يعني؟
1: يعني مثلا
0: تدري
1: صار اتصال بالبيت مباشره 24 ساعه لازم تقطع الثانيه.
0: صحيح.
1: فلازم تتصل على الواتساب.
0: اوكي.
1: في تبليغات او جهات شيء من الدوام تجيك عن طريق الواتساب.
0: بالشغل صحيح.
1: طيب
0: ياهو الاكثر
1: ولو دائما ولو دائما اللزم فيه.
0: ايوه بعد انت عادي من حفره حفره لاخيه. المهم
1: حج الله يسلط.
0: اي طبعا الله يسلط. وقول لروحك، قول لي، قول لروحك انت.
1: ابو السلاطين ارد استاذنك بشغله.
0: استاذني.
1: تتذكر حلقه من الحلقات من قلت لك اكو وضاشة بالدوره
0: اي
1: تفاصيل كذا؟
0: اي
1: طبعا اكو صيدليات ثلاثه. بارح ولا صديقي خبرني ابنه جاي ياخذ من عندهم.
0: زين.
1: فاليوم ايش راح اسوي؟ بما انه انا احب الفوائد.
0: اي انت ما شاء الله عليك.
1: اي راح اسجل لك صوره وصوت واسم الصيدليه وشق الصيدليه ومكان الصيدليه وعنوان الصيدليه وادز لك اياهم.
0: يلا
1: تمام.
0: وإلك.
1: حتى شو تصير حلقه يوم السبت؟
0: اي
1: قنبله موقوته
0: الصيدليه الفلانيه
1: بالاسم ابو الصلاطين.
0: وش اسوي لك وش اسوي لك بها سالفه؟
1: واني انا مصطفى، انا مصطفى اتحمل كافه
0: لا الوسائل
1: القانونيه
0: ولا مساعدة ولا هاي.
1: طبعا بالمناسبه استاذ سلطان هم الصيدليات وحده يم حاتم السعدون وحده بالطعمل وحده بالميكانيك. راح احاول اليوم ثلاثه يم. طبعا انا ناطر لك يمين راح اطبب للشخص نفسيته راح يطب يشتري ويطلع وقاني مباشرة اطب وراء فاتح كاميرا بأي حق على أي أساس من خولك تنطي هذا العلاج.
0: أوكي حلوة. بس دير بالك يعني
1: على شنو دير بالك سلطان؟
0: يعني
1: سلطان هذا شنو هذا دي يدمر جيل كامل.
0: اي أيوة والله
1: في سبيل يحط 10,000 دينار بجيبه. زين يا ظالم النفس يا منحق يا أدز حق الحضور
0: حش السامع.
1: انت ما تفكر بهاي الحوائل الشمعة اللي راح تأتي؟
0: لا طبعا. هي هنا المشكلة.

0: شلون الموضوع الشباب يمشون؟ العيون صفر يعني الوضع كلش تعبان.
1: اي والله.
0: فاني على مول ما نسكت الفلان فايدلاني وفلان لا والله افضح فضيحه وهذه ما حد الفضيحه واستاذ سلطان كملي على هاي
1: الفضيحه
0: هاي القضيه خلينا هي
1: كنا لازم نشارك احنا بالمناسبه بهاي السالفه كنا اي واحد
0: أعتقد لا وما العلاقه وشي يخصني اليوم يصير فيها باكر
1: يصير باي
0: يعني طبعا صارت صديقي
1: اي صحيح
0: ابنه وهاني ما ابي اشوف نفس الحاله تنعاد بابني
1: خلاص هاي
0: يعني انا ليش وقت تجيني النار واقول انا سويت لا قبل ما اوصل النار انا طفيها
1: عاشت ايدك هاي توكل على الله
0: تحياتي
1: لك لا حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله يا هلا
2: شلون صحتك
1: شلون اخبارك يسلمك من وياي
2: الله يسلمك يا مصطفى الجبور يا ابو محمد
1: اهلا بك يا ابو محمد شلون اخبارك
2: الله يسلمك
1: قل لي كم يوم تقدر بدون واتساب
2: والله حلال انت طموحك عالي ما الايام
1: ها صدق طموحك عالي
2: عيني انا اقول لك 6 ساعات
1: 6 ساعات
2: يعني من 12 بالليل
1: يا من نايم هو ده اقول لك يعني من نايم
2: اي هو بس هاي والله هي شوف حقيقه هو صار نمط حياه
1: صح نمط
2: حياه يعني تستخدم دوائر الدوله احتياجات البيئه تواصلك الاجتماعي ويا الاهل والاقارب والاصدقاء فاذا ينمسح لازم اكو برنامج ثاني يصير بمكانه يسد الفراغ هذا
1: هو لازم برنامج ثاني وبانتشار مثل الواتساب وباعتماديه مثل الواتساب هو شغله ثقيله
2: يعني مثلا هسه احنا نجي على مستوى الشغل انت قلتها كل شيء بالواتساب هي عالميا والارتب وحمايه لك من تكون شيء يعني مثلا التواصل عن طريق الايميلات
1: صحيح
2: بس هل احنا عندنا ثقافه الايميلات
1: لا ما عندنا
2: ما عندنا هسه انت مشتغل هواي مؤسسات يمكن شايف
1: ماكو لا اي اكو
2: المفروض مؤسسه تعتمد على نقول الشيء الرسمي
1: صحيح
2: اللي هو الايميل احنا نروح دوائر الدوله ينطونا ايميل الايميل ما يشتغل اصلا
1: لا ماكو هيك فيلم ماكو ونظام الايميل افضل بهواي لان اولا مثلا اللي مو مثل الجروبات نظام السيسي فبالتالي كل قدامهم ورقه مكتوب لا بس احنا لا صار خلص الواتساب صار واحد من الثوابت ولذلك انا سالت هذا السؤال اليوم وقلت لي انه احنا ايش قد نحتاج من يعني ايش قد تقدر انت بدون واتساب على قولتك هي اغلبنا يقدر 6 ساعات باليوم 5 ساعات اليوم ينام بس
2: يرادنا استاذ سلطان ثقافه
1: اي ثقافه
2: ثقافه تثقف كل شيء بوقته يعني مثلا شغل الدوائر وشغل هاي تحتاج ايميلات
1: صحيح
2: بس لازم يعني سالفه
1: تطول ما عندنا فرز هيك بهالطريقه طيب
2: شكرا جزيلا
1: شكرا لك حبيبي تسلم شكرا لك
2: يا هلا
1: وسهلا بك يا محسن منو يلا وينه الو
3: الو
1: هلا
3: الله يساعدك
1: هلا هلا
3: هناك اسد غابه يعني وقلتك ذاك المكان شلون وقفه
1: شلونها
3: والله العظيم
1: شلونها بداخلي اي
3: والله العظيم هيبة والله العظيم والله سفرة سعيدة
1: الله يخليك حر النهاية الجزيرة نعيم شوف ليها رتبها
3: والله ذاك اليوم والله كنت ادور عليها هم نزلوا اعلان هم كاتبين على الانستا
1: صدق
3: كذا كذا قلت لهم عمي رحمة لواديكم بس قولوا له مكانه وين
1: ايه
3: والله يا سلطان بالقرآن فداخله مخي
1: ايه حلوة
3: مستعد ابوك بنك في سبيل اشتري حي
1: اقول لك اذا تبوقه وتقعد بيها ما حد يجيك
3: والله العظيم بس انت والله بس انت والله
1: ربك يا موسى بس انت
3: المرقات اذا صارت يعني اذا صار فيضان كنت يطب لي مرض
1: لا اقول لك الحشاك اقول لك هسه اذا صار فيضان وانت بالمدينه ما هم نفس السالفه خو على وقال فيضان ويا الطبيعه جوز يسامحوني جوز الطبيعه تحبني
3: الله والله العظيم تقعد ذاك تنسى الدنيا قاعد انت تقعد بدون ناس قلت له والله مو بس بدون انا اريد قلت لها اذا هج بوي وين ما عند الله قاعد بس فكوا عني يا خبي الدنده بس فكوا عني
1: كم يوم بدون واتساب تقدر نعيم
3: والله اذا احتاجت سلطان خرب ليش انت تصنع الواتساب
1: لا لا ليش
3: ما اعترفاتي
1: ليش
3: والله كرهت الواتساب كله كرهت الواتساب بس من ورا المسواك 24 ساعه طيطي
1: جيب
3: لنا
1: جيب جيب جيب جيب اي جيب جيب
3: من الاثنين للجمعه والسبت السواك وتستلمك همين الاثنين
1: لا لا
3: والله هو الواتساب يعني واحد ما يقدر يستغنى عنه السلطان يعني صراحة.
1: صحيح.
3: اتصالات وهاي كذا. بس أنا سكودن بالشغل يعني دائما زوجتي مثل إذا تري شيء أو أولادي يردون شيء دزولي يعني مثل. بس باقي يعني أخ واحد يخابر أهله يسأل على أهله أحسن ما قبل كان قبل مباشر ومشروع قلبك ولو تحصل لو ما تحصل هسه يعني
1: خصوصا بالنسبه للمغتربين كان الموضوع كلش صعب تروح
3: كلش صعب كان عندنا شركات
1: وتاخذ كارت
3: تاخذ كارت بالضبط اي
1: صحيح
3: بالنسبه لصاحبك ابو الصيدليه صوت سمعت الحكي
1: اي
3: والله سلطان اكو حبوب كاتبينها زوجتي اريد احكي يمكن هو يسمعني
1: اي
3: والله هاي الحبوب ما يكتبها بس الدكتور صاحب العياده
1: طيب
3: وينطيني شني ورقه خاصه نسخه تبقى عنده ونسخه عندي ويخابر الصيدليه يقول لهم فلان راح يجيكم انصرفوا له هذا الدواء اروح للصيدليه اطلع الهويه مالتي
1: يطابقون اسم
3: بالضبط هاي الحبوب مثل حبوب شلون الهروين
1: هلوسه
3: يعني توديك بالضبط توديك بغير عالم حتى هو من طلع الدكتور قال لي من هاي الحبوب قلت له زوجتي قالت تعرف جاي يسوي بزوجته قلت له مو انا دكتورها قالت قلت المستشفى كتب لي اياها قال واذا كاتب لك المستشفى قالت له مو انت ما تعرف شنو علته انه شق يعني ضربه الشريان الابهر مال الكبد فلهذا جاي تصرخ الليل كله ما تنام قال عاد كل ما يجي نعيم كتبي له هاي وبس انا كتبه اذا انا ما موجود ممنوع واحد يكتبه اروح للصيدليه والصيدليه وشي ما موجود بالصيدليه يبشتلون عليه اجي ثاني يوم استلمه
1: هيجي تخيل لا هسه للاسف هو صار الموضوع هنا انا
3: ما انا جاي اسمع وما مصدق يعني انت صيدلاني انت شلون تبيع حكي دواء الاطفال
1: ما عنده مشكله
3: وين الامن وين الاستخبارات
1: مربح مالي
3: يعني حتى رجع بلد فارغ يعني على بول فلوس سلطان
1: ما شيء يعني ماكو بيها
3: على مود فلوس
1: هاي انت اني ممكن اليوم عندنا اخلاقيات عندنا ضمير ممكن احنا نتعامل بهذه الطريقه الاخرين لا يملكون
3: والله ذاك اليوم زوجتي يعني كلش صار وجه كلش قوي قالت الدكتوره هاي شوفي الباكيت من نص توصل عندك مرحله انه تطق راسك بالحيط
1: يلا تاخذينها
3: تشربين هالحبايه وتقفلين الباب زوجك يقفل الباب قلت لي قلت له احتمال تطلعين برا يعني اكو شغلات جاي تسويها زوجتي
1: اي ممكن اي سايد افكت مالتها
3: ذاك اليوم لابسه شحاطه هي تصلي
1: اي باوع
3: والله العظيم لابسه نعال وهي تصلي
1: مو هي لان يعني
3: ما تدري بروحها
1: تذهب العقل عندها فلذلك تكون ما مسيطر على كل التفاصيل لكن هي مخففه للالم ما لها خص كل شيء له سايد افكت ماكو دواء يعني ما بي اي اثار جانبيه مستحيل يعني هو يلعب بالتركيبه فبس هي انا اعتقد هاي وحده من الاشياء الافات والحمد لله والشكر يعني على اقل تقدير خليني أقول إلى أنه اليوم أكو أجهزة أمنية لا نزال نعتمد عليها بهاي السالفة
3: إن شاء الله وإن شاء الله يعني ضروري يعني هذا الموضوع هذا صاحبك الولد يعني يصور ويدز يعني ضروري يعني ما شاء الله يعني 911 ما مقصر الله يحفظهم إن شاء الله
1: آمين طيب تحياتي لك حبيبي سلطان. شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ولد هلا بيك مع السلامة باي باي ما خالف هايته

0: خلينا ناخذ وياه اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الو
0: الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ابو السلاطين حياتي.
0: شلون الاخبار؟
1: شخبارك؟
0: يا هلا
1: صوتك.
0: الله يسلمك.
1: شنو
0: الاخبار؟ شنو وين انت؟ مو قلت لك انا اهلين، ايش دا اسوي لك؟ بس انت ما ادري وين. وين غاب رايح جاي؟ شنو وضعك؟
1: لا لا الحمد لله ماكو شيء، بس انت بوالدتي.
0: ها الله يحفظها، الف سلام عليها اذا اذا ان شاء الله بها شيء.
1: والله بس تزور البنات مال بلديات وانت ما جيت للبلديات.
0: سويت بلديات شنو؟
1: الجسور الثلاثة نكمل المال بلديات وانت ما تجي.
0: شارع تبلط؟ ما شارع الضغط العالي؟
1: ها؟
0: شارع الضغط العالي تبلط؟
1: لا هسه راح يتبلط.
0: اي باوع شوف بعد، اذا بعد ماكو شيء ما صاير. تقاطع هذا ماكو مال المصرف؟ من يتبلط؟ نقول لي.
1: لا تقاطع مال المصرف تبلط؟
0: وين تبلط؟ بيطس اهل كبرى ورا ما تعمر الجسر. شنو؟
1: شو اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ تعال سولف لي. كم يوم بدون واتساب تقدر؟
1: والله انا ما لا هاي ولا هاي، حبيت اسمع صوتك يعني ما عندي اي شيء.
0: لا ليش؟
1: لان الواتساب هو روحنا.
0: اه
1: والله
0: ابد
1: ابد ما استغنى ربع ساعه عنه.
0: صدق؟
1: والله لان عندنا شغلنا بيه الواتساب.
0: شنو شغلك بيه؟ شنو ذا؟
1: هو مال منك مال سيارات، مال سيارات تعرف. اي بالجروبات ينزلون سيارات مرات صيده.
0: ها صيد اي اي تحكي لي، لا تقول لي رزقنا وما ادري وعايش لي الدور عبالك عندك مخبز رزقنا. وين اي احكي لي
1: قفص على العالم.
0: يجي واحد يسال على سياره تزوم بالجروب، يابا واحد لابس زجاج ابيض ادراكم دي يسال على شيء يرفع سعر هذا.
1: لا لا مو لا ماكو هيجي
0: لا بي
1: مين شاي سياره مضروبه قول له
0: قول له اي عافيه اي اي كسروها يمكن رتبوها
1: رتبوا كور اللي بعده. لا خلصت
0: ايه وين عمي
1: صدق خلصك على خير
0: ما برادو.
1: يا الله يا الله
0: جاز وحلوة حياتنا. هاي خلص حوفنا على هاي. تروح للشركة تقعد محترم والناس تحبك وأهلا وسهلا استاذ تفضل. والله أحسن ما نايم من فيترية تاهو نايم من فيترية.
1: لا لا من عند يعني أنت المحترم يعني أنت ما يحترم ولا شيء أنت محترم.
0: لا الله يحفظك أنت الأحسن والله. طيب تحياتي لك حبيب وإن شاء الله دائما أيامك خير يا رب. تحياتي لك حبيب قلبي يا ربك بعد سلام. شنو حبيبي؟ نعم استاذ عمار نايمته وقفها شوية أردحك على هالأغنية. أنا أعتقد في قرارة نفسي أجمل ما غنت أنغام شنط السفر. أقسم بالله من أجمل أغاني أنغام شنط السفر. شنط السفر بيها صور يعني الشاعر كاتبها بصورة يعني مو طبيعية. هاي واحدة. اثنين أجمل سولو اللي هو شو اسمه هذا؟ لا لا لا شو اسمه؟ تشيلو.

0: بيها. بالله هذا العازف اللي خلاه ينطق حزن وهي دا تحكي بطريق يعني لك حتى الكليب هو يعني الكليب صورة للأغنية. أنا أعتقد اللي سوى الكليب محتاج يسوي فكرة، جاب الأغاني طلع حط على مشهد بس باع عليها شو تسولف لي. الله عليها طيب مصوت خلي يسمعون، نظف إذنك يا أخي.
1: تفتكر ملهوش بديل
0: هذا هذا بابا سوينا بابا سوينا
1: لسه ناوي الرحيل.
0: تترجع تحكي وياه تقول لسه ناوي على الرحيل الرحيل.
1: تفتكر
0: ملهوش بديل
1: ملهوش بديل.
0: الله شاحت عاطفة خبل أحلى منك. بعدين
1: أعمل أعمل إيه في الوحدة وإنت

0: تخيل القصة كلها راح يروح يسافر سنة. شو سوى هنا؟
1: وتريات تلعب لعب. وقف اتصالات. استمتع بالأغنية. ذوقا استمتع ذوقا بالأغنية. ستقول اسكت؟ لا ما اسكت. افتح دماغك دماغك. اسمحيك لحن. اسمحيك أغاني. طبعا شو راح تطلب منه؟ وحدة تحب واحد تعشقه تموت عليه. شو راح تطلب منه؟ تطلب منه طلب طلبات بسيطة. بس ايش قد تأثر فيها؟ سنة حيسافر وتباوع عجن طهية. تقول له الله سمحهم. حس الميوزك مثقل رجلين المشي. يعني واحد يمشي شي برجل ثقيلة. واو شو تردين أغاني سولفين.

0: هي متأذى يعني.
1: حتى لو طال بعدنا
0: والله حتى لو طال بعدنا
1: انت
0: شنو
1: هنا.
0: انت هنا من اجمل الاغاني اللي غنتها بصراحه انغام. قلت لكم انا هاي الاغنيه هاي طبعا هي اكو مجموعه اغاني هاي بالنسبه لي اعتقد اللي كتبها اللي لحنها اللي غناها اجواءها فكرتها مؤذيه مو مؤذيه بالم لا مؤذيه بشغف بحب مثلا هاي الاغنيه لسميره سعيد اعتبرها ايقونه من ايقونات ثمانينات القرن الماضي في العراق انا اعتبرها هم بها قصه الكاني بعد يومين يبكي بدمع العين يحكي عن قرح جديد يحكي وانا نار تعيد الله هذا الكلام ما كل يوم شاعر يكتبه بعد ما الاحساس ما موجود اصلا اي والله العظيم والله حكايت اشوف انت ايش قد تحكي بس حكايتك صح والله حكايت عمر صحيحه الى اليوم احنا كافراد نفتقر الى التفسير الحقيقي ولا احد يسال شنو ما اعرف انا ما اعرف التفسير الحقيقي لمعنى الحب لان من كانوا هم يحبوني يغنون بهاي الطريقه يعني اسهنا هي تحبه وهو طلع يحب وحده لخ ماكوش قضيه انغام عندها شو اسمه هاي مال بنادي شلون اسمه موعد لا مال انه كانت منتظره الموعد وجتي وطلع الموعد بعد يوم اوف شلون قضيه بس اتذكرها بعدين المهم كنت فكره لا ما كيف صرتي لا عيدها من الاول خلي يطلعون اطلع فاصل ونرجع لها عيدهم يا من الاول خلي يستمتعون نظف اذنك نظف اذنك اسمع

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية للزيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء: الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية: أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية المطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية: سجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب يورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك. انت شو يعني

0: طيب مستمعين طبعا احنا رجعنا اياكم اجابة للسؤال اللي طرحها صديق عزيز تحياتي له. قال لي بس سلطان شنو الربط بين الاغاني وبين سؤالك؟ يمكن خليني اقول فد كلمة بحق البرنامج. هذا برنامج ماكو شيء يشبه شيء. يوم تلقى موضوع يضحك، يوم تلقى موضوع مرح، يوم تلقى موضوع جدي، يوم تلقى موضوع عصف ذهني، يوم تلقى موضوع إجابة طبيعية أو خلينا نقول متوقعة، يوم تلقى موضوع يخليك هيك تصفن، يوم موضوع إجابة تكون جدا بديهي، يوم تلقى أغاني هيك ما لها خص. ما فد يوم بهذا البرنامج جاءت الأغاني تشبه البرنامج الموضوع ماكو. هي هسه هذا مود، يعني أنا عايشك تفاصيل تختلف تضاربات بالهاي. أنا عندي استعداد اليوم أوصف لك مجموعة الأغاني ما أطلع لك حلقة ولا أخذ اتصالات عادي طبيعي. يعني شيء أنا أعتقد أنه هو يفيدك وكنا مستمتعين به أفضل مما شيء هو عبارة عن اشخط يومك ماكو شيء فيهم. تمام؟ فإجابة لك لأن تقلت ما لها تقول اسمي بتاعتي مثلك. فهاي السالفة. المهم هسه خلينا نرجع لموضوعنا وخلينا أقول لكم الموضوع شنو. كم يوم نقدر إحنا بزيادة عدد الضرورة والإلحاح والأهمية للواتساب كتطبيق من خلال المراسلات، إرسال اللوكيشن، جروبات العمل، هواي بتفاصيل. بعدين سوينا هذا موضوع الستوري وأكو جروبات مجموعات بهذه الأهمية الكبيرة اللي شكلها اليوم الواتساب في حياتنا. طبعا حتى السياسيين ترى مناسب عندهم جروب رفعيتكم نزليتكم، يعني هو هذا هيك. المهم فالجروبات أو الواتساب كم يوم بصراحة تقدر بدون واتساب؟ وما الأهمية يعني ما الأولوية أنه أنت ما تقدر بدونه للحياة العملية، الحياة الاجتماعية أم الحياة الخاصة؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 و0780211117 وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا على 0700111415.
1: ما تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا
0: اللي كان.

0: شوف كان اكو جمل لحنيه بالاغاني تسمع الات يعني تسمع دف و و و, و وكمان وبيانو وسمعنا الات هسه يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو سلام علي
1: خلينا ننام اليوم عبر
0: شرفك شلونه بالعكس استرخي يا مو تنام
1: اليوم كله هدوء
0: ايه كله هدوء اليوم هيك
1: هدوء اليوم
0: اليوم تحسنا هيك قاعدين هيك ورا النخله اي اي شنو الاخبار
1: اخبارك انت استاذ سلطان
0: الواتساب سولف لي شنو وضعه وياك
1: حياتي كلها واتساب
0: ابد ما تقدر تعوفه
1: حياتك استاذ
0: ايه ايه
1: هسه عباره العمل صار عباره عن انترنت
0: اوكي
1: اذا وقف الانترنت والله العظيم يعني جزء العالم يعني يكتبها الجوع والقران استاذ سلفت الوضعيه عن الثمانينات وعن التسعينات وعن الالفين كانت قبل العالم تفتح العالم تجي للسوق
0: أي.
1: يعني كانت أسواق محدودة تجي العالم على السوق مثلا أنا هاي أذكرها خبط ابن الرصافة تعرفها كانت العالم ما تتسوق إلا من بغداد جديدة
0: صحيح
1: ما تسوق عندنا بغداد جديدة هاي العالم تروح لأهل المناطق المجاورة تروح بيه ماكو مثلا محل ملابس داخل المدينة ماكو
0: صحيح
1: ماكو إيه فوين نروح كنا بغداد
0: لا هي كانت عندنا أسواق معروفة العطاريات وذن السوالف شورجة المخضر بغداد جديدة الملابس كرادة خلصت القصة
1: مو صحيح يعني ثلاثة والكرادة لوقت تفتح من الخمسة للوحدة
0: أي للوحدة خلاص صحيح
1: ماكو الصبح كرادة
0: لا ماكو ما حد أصلا يروح ظهر العصر ما يقول لك شدك رايح
1: ما يعرفون هسه بعد ماكو الساعة بالستين بالليل وتعرض لك
0: أي
1: ايه عشرة بربع
0: هي كانت العالم تروح للسوق هسه السوق قام يجيها
1: السوق قام يجيها حاجه
0: تاخذها هنا انتهت القيمه
1: انت شنو صار العالم اغلبيتها شغله صار بالانترنت
0: صح
1: تحجز يقول لك واتساب
0: اي لوكيشن واتساب ثبت واتساب فلان واتساب
1: ثبت واتساب
0: ادفع ايه.
1: يعني انت استاذ سلطان انت اهم برنامج مخضر الانترنت
0: اي طبعا هو ايش دق لك انا
1: اي الواتساب وهسه عندك صعد علينا التيك توك استاذ
0: تيك توك للترويج بس اقصد للتواصل هو الواتساب
1: واتساب
0: اي بس لان يعني تيك توك ما بيتواصل مو ما بيتواصل يعني ما يعني قليل من عندنا ممكن يفتح اليوم مسجات ماكو
1: مقاطع
0: اي بس تباوع اي انا اقول لك تطلع للترويج اي بس للبزنس الحقيقي التواصل الحقيقي التواصل اصلا ما بين شخصين واتساب ما بين اتصال ما بين مسجات ما بين لوكيشن صور فيديو كل شيء
1: شنو عباره عن بالمعرض عباره عن فيس الفيس شنو يربطونه ويا من ويا انستا تمام
0: ايه.
1: يقوم يعرض الانستا والفيس بان واحد
0: صحيح اي هاي
1: بس والحجز واتساب
0: اي
1: مثلا يقول لك دز الصور هذا شوف فيس اريد اباوع على الحاجه ثاني مو او يتصل عليك على الواتساب كله واتساب
0: صحيح
1: بس الترويج وهاي مو تيك توك هذا انا احكي لك التيك توك هسه طلع قوي
0: إذا أنت كشخص اليوم صعب ماكو ولا ولا ولا شوية بس من تنام
1: مترهم
0: ما تنام طيب
1: هو السوق تعبان والنوب إذا يوقفوا الإنترنت وشفناها في 2021 اللي بعد مال كورونا
0: صح
1: أتذكرها
0: صحيح
1: وقف
0: إي
1: شفت العالم شلون تأذى
0: وقف صحيح إي وقف حالها العالم
1: الإنترنت
0: طيب
1: بي سلبيات هواي بس بي إيجابيات هواي عايشة علي عايشة علي عالم هواي شلون صار في التيك توك ما برت هواي بالشارع بس هو معيش جديد شيء جديد مال شباب
0: صحيح طيب
1: هاي المناطق الراقية مش يحسون بيها استاذ بس هاي ماكو مناطق التعبانة عايش عوال هذا
0: صحيح ايه فاتح بيوت صحيح طيب تحياتي لك ابو حمودي ممنون اني شكرا جزيلا للاتصال دخول هذا ما أكويش هو عدى جورج عدى ذن اثنين فلتات لا لا لا لا لا لا حجي هو يستعرض لك الجمل الموسيقية بطريقة

0: لا تبقى قاعد ورا نفسك حتى هاي الأغنية رجاء بيها رجل على شموخه وذكوريته العالية يترجى المرأة شو يقولها
1: لا لا
0: لا ترحلي
1: لا لا ترحلي
0: من بعدك يموت ورد الياسمين

0: الراديو
1: اي
0: معين
1: بدون
0: تحكي اي اوكي وهي تسمع عقوب يسمع الطريقه بلدي هسه انا حالي صار بالضبط هذا
1: انت هسه؟ اي
0: حالي صار بالضبط
1: سمعت الاغنيه؟
0: اي هذه سمعت الاغنيه
1: كلها اي بس شلونها؟
0: شقاقين
1: والله
0: الدخول
1: مع رائد جورج لا شوف رائد جورج بهاي الفترة استعرض نفسه شلون شنو معنى التهيئة للأغنية بحيث هو اللحن أنت يعطيك تساؤلات في بدايتها ماكو هاي الدم طح طم طحكة لا ماكو هيك فيلم خليني أهيئك أراويك أي ما هو هو الرجل هو ملحن أكثر ما هو موسيقار يعني
0: ما تقولش
1: أخوي. إيه إيه.
0: ولا تقول يا جاك
1: إسلام. هي هذا اللي يلا ما خف بس شوي رجعناك خليناك تسمع الهاي تعيش الدور. أقول لك إيش قد بدون واتساب؟ إيش قد بدون واتساب؟ كم يوم؟
0: قد بدون واتساب كم يوم؟
1: صراحة.
0: صراحة والله يعني ولا ساعة.
1: ولا ساعة ليش؟
0: يعني جروبات الشغل على واتساب. يعني الأهل والأصدقاء
1: مثلاً
0: يعني هواي تستفاد من عندنا يعني ما كان عندي رأي بس كنت ما أعرف غلط الصح يعني مرات أشوف إن التطور العلم مرات يكون نقمة أكثر ما هو نعمة إذا لا سنة استخدامه يعني مثلاً أبسط شغلة هسه قبل كان التواصل ويا الأهل ويا العائلة كل شيء هواية شو حلو تتواصل يعني
1: صحيح
0: شاي تقعد تسولي شوية نميمة شوية غيبة
1: هذه
0: بعد راحت انتهت يعني يعني اخويا وغيره وما اعرف شنو
1: هاي التليفون
0: مدة
1: 5 دقائق
0: انتهى الموضوع يعني
1: ومرات من يزيد من يصير 8 دقائق شوية تقوم يعني شوية جاني شغل
0: لا وماكو حد شي بعد اليوم تشوف لك واحد يريد تحكي عليه من العالم يطلع لك فجأة تشوف حتى جوره ما مسوي شيء بس تجيب الدفعة حتى يصير موضوع
1: بدليل لليوم من يلتقون مثلا الاصدقاء ايش قد يحكون بالهاي من يقعدون واحد بوتش الاخ او ايش قد تطلع مواضيع ظل يسولفون
0: اي يحكي على السياسه ويحكي
1: على
0: ما
1: اعرف
0: يعني
1: اخوك خلص
0: ما تحكي
1: على السياسه لا تحكي على السياسه مع يعني مع احترامي لك وللجميع اللي دق على حقك دق على دق لك شنو السالفه ايش ما تقول لي ايش علينا احنا
0: يقول لك
1: خلاص
0: تسولف بس ما كل
1: ينطق
0: على حقك
1: اي والله هو وصدق أقول لك يا وش بس أقول لك ها بس أنا يبرر إني مرات من أحكي بهذا الموضوع وهم يحكوا لي ها عم ست أعلامي وها تحكي براحتك إحنا خلاص أوكي إحنا خلاص هو مبرر إيه بس ماكو هم لهم خلق بهاي السالفة
0: طبعا يعني
1: صح
0: ما
1: مقتنع او مرات مثلا باقي للودي بقيه في داخله فمخليك براحتك السولف اي ولا هو لو تريد عليه من اول ما تقول له يقول لك عم اسكت الله يرحم والديك يا ست
0: اي بس انت تحكي
1: غيبه نميمه اي الغيبه الغيبه والنميمه فد مواضيع لن تنتهي لم تنتهي ولن تنتهي
0: اي طبعا خاصه اذا كان لك شويه
1: شاي
0: على حد
1: الله الحب كارثه هذا الحب هذا فلش عالم
0: ما تخلص بعدين
1: يا ما
0: هابط
1: صح
0: ايه
1: صح طقوس يا اخي طقوس والله كان طقوس
0: واخي شغله ثانيه هم على طاري يعني هاي مواقع التواصل تذكرت كان دلال
1: وصفان في
0: كل شيء حصل فكره مال انت كم صار وصفان في التطبيق يعني هم جمع حروف وسجائر
1: كذا صحيح ايه. طيب يعني اذا انت بوجهه نظرك ولا ابد
0: والله طبعا يعني موضوع مهم
1: صحيح طيب اها طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون شكرا جزيلا لاتصالك هلا بيك مع السلامه باي باي اتصال الو حضر لي شيء حلو جميل يلا ناخذ اتصال الو نعم
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: شلونك يا سلطان
1: شلون الاخبار
2: الحمد لله
1: شلون اجواء
2: شلون
1: اجواء الاغاني

0: افضل
1: مو
0: يعني رائد جورج.
1: اي
0: وين رجعتنا؟
1: ما سمعتي قبلها؟ تي قبلها كانت هم اشياء جميله اذا سمعتي. ما اعرف
0: اي بس يعني مو مثل اغنيه رائد جورج.
1: طبعا مو مثل اغنيه رائد جورج
0: يعني من الروائع.
1: اي من الروائع اللي تخلي الواحد هيجي يصفن هيجي
0: فعلا. آه. فعلا
1: يعني من يصفن وما عنده هدف وما عنده تجربه وما عنده اي ذكرى بس هي تصف صافنك.
0: بس هو يصفن.
1: بس هو يصفن.
0: تتذكر ذيك الايام كلها.
1: اي بالضبط هو شريط الايام يفوت شريط المناطق الصور الاشياء الحالات.
0: أيوة أيوة.
1: صحيح. طيب كم ايش قد بدون واتساب ايش قد كم يوم تقدرين؟
0: يعني هو الواتساب حاليا
1: كل شيء
0: كلش مهم.
1: طيب
0: بس انا اقدر استغنى عنه يوم يوم
1: يوم يومين اقصى حد.
0: اي يعني نكون واقعيين احنا حاليا نستخدمه كل شهوائي اذا على الصعيد الشخصي ولا بالعمل.
1: اقصى شقد؟ اقصى شيء
0: يومين ثلاث ايام اقصى شيء.
1: ها
0: مستحيل اكثر من
1: يعني تمسحيه. انا فكرتي لانه تبدون واتساب يعني تجين على الابلكيشن تمسحيه لا تشوفين لا نوتيفيكيشن لا تجاوبين
0: على حد. اي عادي سويتها قبل.
1: ها
0: اي مسويتها.
1: متعركه كانت
0: ما ادخل ابلكيشنات.
1: اي شوي.
0: بس انه يعني مو كل اسبوعين نحن نستخدمه يعني ممكن الشغل يعوض عنا الجيميل موجوده في الجيميلات
1: نستخدمها.
0: بس انه على الصعيد الشخصي لا نستعمله. اي
1: طيب.
0: خصوصا هسه احنا كلنا عندنا ناس برا بلد. هذا شلون تحكوا يا يعني
1: صح
0: وصلوا يا
1: اي طبعا ما
0: كنا قبل كل ما ادري ايش قد تحكي على التليفون الارضي وكل صوت يروح على الماي يرجع
1: عافيه. اي هذا
0: هسه لا هسه اجت الواتساب يعني الابلكيشنات كلها موجوده تقدر تشياء. فهذا اللي على خارج البلد

0: الكبير.
1: هلا وليش بيش زقطك؟
0: عاد يعني هو يرضي المستمعين ويأذي المستمعين.
1: شلون يعني هاي؟
0: يعني ما أعرف أنا على الواتساب يأذي بيه صار كم دقيقة؟
1: هي.
0: 9 دقائق.
1: إيه زينة. والله هو أنا قلت له اسمع لا بس باوع حتى أحكي ما أطلع. قلت له نسمع كنت سمع أغنية قال لي لا عندنا اتصال وورا أمير وبعدين نسمع أغنية.
0: والله قلت شريف
1: والله العظيم يعني الطاقة أولوية ولا هو تدري هو يعني لو بذاك الوقت واليوم الله هادي ما أدري إيش بي على العموم هي تجينا حالة بالسنة بس بالتالي كان علسك يعني كان قال أوكي وراها نسمع لنا واتساب
0: لا لا مو صديقي هو
1: ها يلا إن شاء الله الله
0: يحب محمد أبو كندا
1: طيب
0: وياك أستاذ سلطان
1: ها سولف لي كم يوم بدون واتساب
0: كم يوم محلي فحولت هذه ان الواتساب ارزق منها اكثر من اللي استرزق منها في قافله لحد ما اطلع انا الصبح ب 11 ب 12 افتح
1: تقدر تمسحها مباشره؟
0: حاليا هي اقدر امسحها
1: عادي
0: يعني ما ابالغ لك
1: اي
0: هي امسحها ما عندي شيء قبل كنت مثلا اقول حب وشي والنوم النوم اسم الزوج ما اول تالي ذات فتحه مشكله زين للطوارئ
1: اي طبعا
0: فحاليا وللشغل انا اكون من هسه ماخذ مكاني بي يعني جند الدوله
1: اي
0: جند الدوله
1: اي
0: فامسحها وترتاح خاصه لا تسافر انا يعني اسويها هسه كلش هواي من اسافر التليفون ما افتحه ابد
1: خلاص
0: لو ما بي التصوير وهاي اي والقران
1: اي هو هاي
0: اكو شغلات اخاف منها مثلا يعني يجون مثلا بالشغل دول الرقابه
1: اي ذني لازم هاي تبدي عينك على
0: ولا تعرف استاذ سلطان ترتاح نفسيا من عنده
1: اي
0: يعني التليفون امانه الله شكد ونقول عليه يفيد بس ترى مصايبه اكثر من ما
1: طبعا يعني. طبعا
0: بس احنا محتاجين شلون الهواء والمي
1: اي بس ليش اختارت واتساب لان واتساب اكثر الابلكيشنات اللي هو استخداما الان وبدأ يعتمد من قبل الكثيرين يعني من الأشخاص فلذلك
0: أنا رصيد من ما أخلي هذا أخلي للنت وشغلي كله واتساب لأن العملاء اللي عندي كلهم واتساب قديم فمرات يسألوني إيش عجب ما عندك رصيد أجل قا يعني رصيدي موش ما أعرف شنو كله على الواتساب
1: نعم.
0: بس من تقول لي مسحة لحساب راحتي النفسية أنا كشخص
1: أسويها
0: امسحها بكل سرور على قولتهم
1: حلوه عبت بكل سرور
0: تحياتي لك
1: تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا
0: استاذ راس عمار اسف خذ ذنبك
1: باي باي باي يا لوبيك مع السلامه

هو أقصى مراحل المشاعر ما بين طرفين اللي هو العتب، مهما تكون طبعا علاقة ما بيناتهم. فتخيلوا عندما تكون أنت عندك جلادة بقلبك كلش عالية وموقف ألم ظلم، وتريد تعتب على واحد اليوم تعتب عليه بطريقة كلش سيئة، لكن تخيل ذاك الوقت أو بهاي الأغنية أو بهذا الجمل الغنائية حتى بالعتب يتعامل بحب. العتب ما يفيد وياك، ماشي عشان أسألك بعد، بس خيل الأخلاقيات حتى هنا بالعتب تمام.

هيك النهايه شو قلنا يا حساسه طلعت طلعت بالذات ما حكايه ما حلوه بالذات

0: ناخذ اتصال يعني. الو الو، هذا
1: مساء الخير.
0: مساء النور. هذا لا مساء
1: ايش يعني عم قاني قاني 10 دقائق على الشحن.
0: حجي اليوم ولا واحد يطب مو اقل من 6 دقائق
1: بس امانه.
0: استمتع استمتع، عوفني يومين تسمعني. اسمع هاي مو
1: والله صار
0: اسمه ما عوفني لا تسمعني. انا شو بدي اسولف ان اسوالف بس هاي الاغاني وهاي الجمل اللحنيه وهذا الكلام وهذا هاي التفاصيل. لا لا بس تدري شو تسوي والله العظيم، يعني تنشط الذاكره مالتنا بحيث نرجع شويه الى يعني نعوف هذا الصخب والدنيا حاره 48 درجه الحراره واكو ثلاثه وسيد رئيس وزراء دا يسوي حمله وفلان تعين وراحوا وهذول باقوا وعدنان جمل يوم طلع لنا فلو. خلاص خلينا نطلع من هاي المنطقه شويه، ننشط الذاكره والجسم كياننا كله. منطقه كلش حلوه وهادئه والله اليوم. هسه انت اليوم طالع من الدوام صح؟
1: لا حاليا عندي شغل.
0: طالع شغل
1: بالواتساب.
0: حلوين.
1: نعم
0: طالع شغل. شو وقت نعم. طلعت من بيتك بساعة؟
1: والله يعني نص قاعد طلعت بالعشرة هيجي شو رجعت طلعت بالثنتين.
0: من ساعة بالعشرة إلى هسه ساعة بالخمسة إلى ثلث. كم واحد نعم. شفت؟
1: قيامة شفت بالشارع لو شلت.
0: شفت ناس.
1: شفت أشكال.
0: شغلك هواي صح؟
1: كم واحد
0: ضوجني؟ لا وش اقول لك، كم واحد غثيث كان بهاي الرحله من الساعه 10 حدث؟ بالمية قل لي بالمية ايش قد؟
1: بالمية؟
0: ما مثلا فتخيل انت بعد 98% من الاشخاص الغثيثين خلال 7 ساعات انا اجي انطيك هيك جمل لحنيه اصفي دماغك تروح مرت الاسرع تروح على شغل يعني اهدأ من ما قبل ما هاي مو هي هاي الفكره. هسه سولف لي ايش قد تبقى بدون واتساب؟
1: والله تريد الصراحة حاليا ممكن يجوز يومين ثلاثة بس قبل أن أصلا ما كان عندي واتساب.
0: أي.
1: يعني لا تضحك علي أمانة. أي. حدث 2019 اللي سويته 2020 رجعت ابتحر خارجي وسويت جروب. دخلت العب بجروب فاستغربت شنو جروبات شنو وين عايشين ما أعرف. أنا اللي وين شنت عايش. يعني تليفوني طرق الفايبر. فايبر ويوتيوب فقط والفايبر ما استخدمه قليل
0: زين
1: كرايبي اللي بالخارج فقط ماكو اي تواصل اجتماعي. فيسبوك من 2016 حتى كنت رجعت اللي بيه خياراتي يعني ما حاط اهمية للتواصل الاجتماعي بس حاليا الواتساب صار مهم يعني بسبب الشغل والجروبات العامة ممكن اسد واحد من الواتسابات بس الثاني يعني أكثرهم يعني ما عندهم أطفال عراقية لازم واتساب. حاليا هي حياتنا
0: حياتي تستمر محورها حياتي محورها صار الواتساب.
1: عارف هو لعنة ونعمة
0: لو نعمة اي عافية
1: صدق يعني حسب ما ذكر لكم تصنيني قبلي الحمد لله والشكر
0: الحمد لله. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون.
1: تحياتي
0: شكرا لاتصالك يا ولد.
1: استاذ عمار
0: السلام في دول عينك يا حبيبي تسلم. ماضي انتهى
2: والماضي راح.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك المخرج.
0: الله يخليك يسلمك، شلون اخبارك؟
1: طبعا امي قالت لي شنو هاي الاغاني الحلوه اليوم امي يمي.
0: الله
1: كان تقول شنو هاي الاغاني الحلوه.
0: قلت امري نمر تدللين.
1: أي. صراحه بالنسبه لي عادي امسحها للابد. انا الواتساب سواه لي عقده نفسيه
0: للابد.
1: للابد امسحها شو اسوي؟ انه ب 2024 اتهكر الواتساب مالتي. اوكي سؤال بالنسبة لي ما عندي شيء عادي، صور قرايبي أهلي صديقاتي مدري منو هذا يعني وترني، كلش وترني. وأنا مش تقدر أقول لأحد، رحت اشتكيت سويت الموضوعين بس ما حد ما قلت لأي بشارة وقتها، بس أنا رحت اشتكيت. المهم فمشكلة شنو قرايبي يقولوا لي أنتي ماسحة الواتساب حتى ما نخابج نهاية، أنا مش حتفيد فايدة أقول شيء تحكي. المهم فنزلت ب 2026 مضطرة يعني نجد موضوع معين فعادي مشكلة تركي ماكو مشكلة
0: عادي. زين يعني هل تعتقدين الى انه اوكي انا اليوم ممكن الغيه وخلاص وانتهى الموضوع، ما انت عندك من خلاله مكالمات ويا ناس قريبين اهلك سالفه جروبات شلون تسوي؟
1: تليجرام فقط استخدم التليجرام، بحيث انا الواتساب صوره ما اخلي بي مع العلم انشر صوره بغير مواقع حق ما تعقلت في العلم. شاعد استخدم تليجرام ونصيحه لكل شخص، لا تستخدمون شبكات الواي فاي عامه إلا عند الضرورة. شبكات العمل البارك والمتروح لا تستخدمها العامة شبكة اللي بيصير من خلالها اختراق. وثاني شيء راقب الأجهزة المرتبطة بالتطبيق، يمكن أكو أحد فاتح الواتساب بكو تلقاها بالإعدادات شخص فاتح الواتساب ما تفيدون ما تدري.
0: حلو.
1: وحدثوه دائما تبقوه
0: هو دائما هو هاي عملية التحديث ضرورية جدا بصراحة، وأعتقد إلى أنه هي واحدة من الأشياء يعني جيدة إنه واحد ممكن يحدث هيش تفاصيل. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا وممنون منك.
1: شكرا
0: لاتصالك، تسلمين.

0: يلا اخر اتصال. الو
1: شو هذا؟ زين
0: شلون الاخبار؟
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: يا هلا.
1: زين هذا صافي الواتساب؟
0: اي صافي الواتساب. ايش عجب عندك واتساب؟ بدل تليفونك
1: والله مع المطبعة. الله شاه لا مع المطبعة والله.
0: حبال بدل التليفون
1: راطينا على اللابتوب.
0: اي
1: سجلت من اللابتوب. زين صافي والله
0: صدق
1: بالقرآن الكريم.
0: انت كنت تدق عندنا اسمه ابو عبد الله صح؟ لو من هو ايش كاتب؟
1: اي ابو عبد الله.
0: اي ابو عبد الله. اي كاتب اسمه ابو عبد الله.
1: شلعت بشا كان
0: شفت واتساب قلت لك استخدم التكنولوجيا استعملها استعملها. انت اصلا هذا السؤال لازم اسال لك اياه. انت ايش خبرت اصلا؟ انت كوسي ما تنسى
1: والله. اي والله والله شوف. لا مو شوف حتى قلت حتى يقول لي يقول قلت لهم شغلوا لي الواتساب مال المطبعه ودقوا لي على هذا الرقم ده. انا ما اعرف ما طلع واحد هذا
0: زين
1: واحد ليش يتحاكى يقول انا افتح.
0: لا ما عندك انت ما مستخدم اصلا غير صرصر عندك.
1: لا ما مستخدم قلت لهم فتحوا لي الواتساب وقالوا ليش قلت لهم تدقوا لي على هالرقم هذا شوفوا بالله يحصل.
0: اي
1: لو مخلينا هيك يعني بس مجرد دعايه.
0: اي دعايه احنا على اساس عندنا ارقام هواي. اي اي اي اقول لك يا كل العالم 56 مثلك. لا طبعا نحطي الرقم يشتغل. هاي انت تحط رقم واتساب كلاوات كذي بيك خفص بيع العالم.
1: لا لا على طريق كلاوات استاذ سلطان البارحه واحد اجانا خطيه صار له يمكن اسبوعين على قطعه. قال الله اكبر
0: خلين
1: واتساب او شو اسمه شدع عليكم.
0: اي والله صدق
1: هو يحكي وياي يقول لي جابت هالواتساب وجد للاعمال. انت قلت رجعت تخربط ترى تليفون هذا صور انا.
0: طيب يا زين هسه انت بشغل المطبعه حقيقه تحتاج واتساب؟ شغلك العادي تحتاج واتساب؟
1: واتساب لا والله ما نحتاج
0: ما تحتاج
1: يعني هسه توني فتحته. بس انا اقول لك التليجرام لا والله لان تجي محل جسم الملفات.
0: اي
1: علي حل كبيره.
0: صحيح.
1: فالداونلود التليجرام افضل من الواتساب.
0: اي طبعا. اي صحيح. فانت بالنسبه لك الواتساب ان حضر لا يذكر.
1: والله اول مره بحياتي اليوم استخدم واتساب.
0: اي ادري بيك انت قوي بالواتساب
1: يعني على اللابتوب. على اللابتوب تقول لي
0: واحد
1: يصور لك استاذ سلطان. لو واحد هسه يصور لك من ولد شلون مخلي راسي باللابتوب واحكي على بالك واحد
0: باوعي والله والله العظيم. روح احسن ما احكي عليك قدام ولدك شو اسمه ذول هم يحبوك.
1: لا والله ذول العمال وياي.
0: هم العمال ولدك غير مو ولدك عمالك احسن والله. اسامك سعسوك استاديو هاي يقول لك هسه نوب يحكي بالتليفون واحد يحكي عليه. خلينا انا وياك وانا وياك نحكي.
1: يعزني والله يلاشيني. يعزني والله
0: يعزني يحبني
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: نرجع ذاك الصرصران هناك اسولف وياك. لا ما اقدر اسولف انا هسه قدام العالم.
1: شلون ينكتب صوته؟
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: بعد السلامه. يبا اهلا بك. هلا. طيب مستمعينا خليني في نهاية الحلقة بصراحة أقول لكم إلى أنه شغلتين سريعات. الواتساب أصبح واحد حقيقة من الركائز، لكن إلك أن تتخيل أنت كانت حياتنا شلون قبل الواتساب، شلون كان لوكيشن، جروبات العمل، التبليغات، التليفونات، القشبة والنميمة، كذب، الاعتياد، كلها كانت بهاي. كانت كل وحدة على فئة كان يستخدم أو نستخدم دماغنا بأكثر من جانب، وبصراحة شيء كان طبيعي. لما صارت هناك محدودية في مكان ما أصبحنا أكثر مع احترامي لكم بلادة عقليا في هذا الجانب. بس جيد هسه كنا حكينا أنا واحد من الأشخاص اليوم تقول لي جيد تقدر بدون واتساب أقول لك يعني ممكن تشبيري 6 ساعات 7 ساعات. يعني أنا مثلا أول ما فتحيني أفتح الواتساب أشوف شنو ما جاوب طبعا يعني الدازيني ما جاوبهم بس أباوع من الداز من داز أشياء شو ما ماكو شيء أوكي تمام. بعدها أخذ هاي ماتي صفنا مساعة ورا ما أقعد من النوم ما بين شرب شاي على كيفه. بعدين أبدي من الأكثر أهمية للأقل أهمية. طبعا لا يعني الأقل أهمية هو الأسوأ لا هو بس أكو أشياء إمرجنسي خط أسولف. إذا بالتالي الواتساب حقيقة هو عبارة عن تطبيق أصبح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبحث مع السفير الإيراني الاستعدادات الجارية للزيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي. الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح لا يستهدف الإساءة لأي طرف أسهم بحماية الأرض والمقدسات. وزير النقل التركي يصل إلى بغداد. القضاء: الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع. الطاقة النيابية: أزمة الكهرباء ستستمر خلال الصيف الحالي بسبب انقطاع الغاز. حملة الشهادات العليا والأوائل يتظاهرون أمام وزارة المالية المطالبة بتعيينهم. المحكمة الجنائية المركزية: سجن 5 سنوات بحق مدانين اثنين لنشرهما الأفكار المتطرفة. إيران: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. إسرائيل تبلغ واشنطن بنقل إيران أجهزة تخصيب يورانيوم إلى أنفاق جبل الفأس. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.
7: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. إيه صح بيك أناني وطاغية ومهووس، أتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي.

0: البحر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

قالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
6: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء. اعذروني شوية عن التأخير بسبب شوية فحوصات وعكة صحية، فراح ألتقي بكم طبعا إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأن بكرة ما راح أكون موجود لأن عندنا فحوصات وهاي التفاصيل. مساء الخير مرة ثانية، ومساءكم حب ومحبة إن شاء الله. تحية للأصدقاء، تحية لكل محبين، للأحباب، إلى كل من يتواصل ويانا. يعني اليوم عندنا موضوع كلش حلو كلش مهم راح نسولف به. صار مودة اسمها أنه أني أحبك وأني أريدك تكون شريك وياي بالحياة، يعني رجل وامرأة يكونوا شركاء بالحياة، أو أصدقاء دا يشتغلون في مشروع معين، أو جيران، أو أصدقاء يكونون جروب قلب على قلب، لكن واحد ينغار من الثاني، واحد ينغار من الثاني. الشخص اللي ينغار من عندك، ينغار من عندك وينغار من تصرفاتك وينغار من هواي تفاصيل عندك، هذا شلون تتعامل وياه؟ هذا شلون تتفاهم وياه؟ شخص وياك بس ينغار من عندك، يعني هو زين وهو تشوف عنده شغلات زينة وقلب على قلب، بس هو ينغار من عندك. أنا ما أحكي غيرة إيجابية، الغيرة الإيجابية ما تأذي، بس أنا أحكي لا، أكو واحد ينغار من عندك، هذا شلون نتعامل وياه؟ بالأقارب موجودين، بين الأصدقاء موجودين، شريك حياة زوج وزوجته، هو شهادته دبلوم وما يقبل أنه زوجته تكمل دراسات وتصير ماجستير، بحجة يخاف عليها، ما أريد يشوفوها بالجامعة بالكلية من هالسوالف هذه. لا يعني ترى مو جينيفر لوبز يعني زوجتك، لا إنسانة عادية طبيعية، لبسها مرتب طبيعي، يعني بشنو؟ وإلى أن يروح خطايا مستقبلها وتروح وايد تفاصيل وكذا، تجيها وظيفة زينة، تجيها أمور زينة، لكن ما يقبل. تحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. نسمع من عموري بعدها متواصل.

0: مساء الورد ويانا اعلاميتنا الغاليه وزميلتنا العزيزه مروه الخفاجي، نقول لك مساء الله ابو الخير.
1: مساء الخير والعافيه. شنو تقدم الحلوه؟
0: الله يسلمك.
1: ممنونه.
0: شلونك؟
1: عليك وعلى من يسمعنا يا رب.
0: الله يسلمك
1: يا هلا. والعافيه والتوفيقات والمسرات والخيرات كلهن يا رب.
0: هي يسلمك. شلونك؟ شو اخبارك؟
1: شنو هذه المواضيع يا استاذ مهيمن؟ يعني أنا صدفة إنه من دا أسوق ويا وقت برنامجك
0: في دور عينك.
1: يعني والله عن جرح كل مواضيعك عن جرح.
0: سلمك. شو كنت تكونين ضيفتنا؟
1: راح أنا يوم ويا دا أكون ضيفتكم صراحة.
0: لا بالبودكاست. بالبودكاست وتنورين.
1: يمك الموعد.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: الله يخليك. يعني صراحة هذا الإنسان اللي بالتالي إحنا الأصدقاء يعني ننطي ما نحاول انه ندور مصالح مع الصديق، صديقك ايش قد انت ممكن تقدم له. يعني عكس اللي متداول بالآونة الأخيرة اللي هو فلان شنو أقدراني اخذ منه. يعني صديق اللي ما يعني البعض صديق اللي ماكو مصلحة وما عنده شيء ياخذه وياه فهذا شيء يسوي يلغيه من حياته ويكنسله. لا، هي معرفة الناس للتعايش معهم، انت شنو تقدم له، لانه هذا بالتالي اذا مو هو رجع الكيال للمعروف اللي قدمت لي اياه فراح يرجع لك بشكل وباخر، هي بما عملتم تلتقون رب العالمين. بس للاسف انه الصداقه بالاونه الاخيره صارت، والبعض اكيد مو الكل، انه يعني للاسف هيمن هذه الغيره اللي انت ذكرتها اللي يتمنى يكون هو يتمنى حياته الى ياخذ حياته وياخذ كل شيء خصه.
0: زين هو ليش يكون مروة، هو ليش يكون قريب عليك وما يريد يفارقك وباقي ينغار من عندك؟
1: ما أدري. يعني هو يعني أنت تبقى وياه كلش غلط، يعني البقاء وياه
0: عمار يقول أصل ود مجنون. يعني
1: شلون
0: على قولة عمار أصل ود مجنون يقول.
1: يعني ما أدري. وأنت شقد ما تبتعد هو يخلق بعض الظروف حتى يرجع الصلة وياك ويرجع الرابط وياك، بس أنت شقد ما تنطيه من فرص راح يبقى هو ما راح يتغير.
0: والله صح.
1: يعني كل ما تقول هذا هو حكيت وياه المواجهة حلوة، بالتالي لو تتواجه وياه ألف مرة راح يبقى هو يعني لازم يلدغك بشكل وبآخر، لأنه بالتالي هذا ما أعاني دائما أقول أستاذ مهيمن، الكره ما يجي إلا من غيرة، لأنه ندم ذات الأمة أبوه عزيز عليه حتى يكره، فأي غيرة بالدنيا ما تجي إلا أي كره بالدنيا ما يجي إلا من غيرة، يغار منك يلا يكرهك، ماكو داعي. حتى بعض الأحيان نشوف ناس يقول على فد مشهور على فد شخص أدش قد يعني حتى أصدقاء أدش قد ذكرها إيش تكره شو مسوي لك، ولا غار منك لأنه ما تجي الكره إلا من غيرة. قول أتمنى أصير هو ومدى أصير، بس هذا اللي أنت ذكرته هذا أخطر الناس، لأنه الناس كلها تشوفك فيها وتدري إنه هو أقرب شخص عليك وهناك ويحكي عليك وراك ويبين إنه هو يعرف كل شيء عنك، وفعلاً هو يعرف كل شيء عنك ويلدغك بأمور أنت يعني ما تتوقعها من عنده.
0: عافية عليك. بالضبط، هاي مال يعرف كل شيء عنك. عافية.
1: فهذا جداً خطر، والبقاء وياه يعني جداً مؤذي وما إلى أي فائدة، لأنه هو ما يتغير. وأنا دا أتكلم عن تجربة حقيقة.
0: صدق على قولة عمر، هذا حير، هذا بطنج هذا.
1: تهيتنا باجلة. بس يا عريو بس هي تمشي اوكي عشاء.
0: طيبة طيبة طيبة. زين اكو شغلة دي تصير هسه بالله بين بعض يسمون نفسهم هم اصدقاء، هاي ما اسميها صداقة، اللي ينغار من صديقة ما اسميها صداقة.
1: لا هي تكون صداقة وانت تفهمها صداقة وهو يفهمك انه هو دا يحفظ
0: صديق. اي بس هو بداخله ينغار. عافية عليك.
1: لا لا لا يعني بس ربك يكشف بالنهاية. بس أرجو من اللي مغشوشين بهيك أصدقاء لا كون حذر، إحنا كليتنا. وأني أول وحدة أقول إذا أني يعني ما أخلي ثقة بالعالم ما راح أقدر أعيش. صعب
0: إيه واحد يتعب
1: الناس تقدر تعيش وياهم، فخلي ثقة لكن كون حذر إلى أبعد الحدود. كل شيء توقع من كل الناس، واليوم احنا دا نعيش بمجتمع للأسف انت ممكن اخذت هذه المواضيع، يعني برا البيت اكو عالم وحشي القتل اللي دا تصير.
0: لا لا
1: كون حذر ولا تثق باقرب الناس.
0: اكو مع كل احترامي للناس الزينه والناس الطيبه مثل حضرتك.
1: نعم
0: مثل
1: الناس
0: لو خليت قلبت بس اكو ناس بالشارع
1: طبعا عاشت ايدك. احنا مو زين نحكي بيه بس احنا صرنا نخاف صراحه.
0: اي صحيح. لا اكو ناس يعني اكو جرام بس الادانه ما ثابته.
1: اكو ناس تعرف من امه هذا اللي يدور. رحم الله والديك وجزاهم الله الف خير على اهلك على هذه التربيه. هذول الناس موجودين بعدهم فانت مخير.
0: صح.
1: يقولون عنك ايش قد متربي وابن ناس وخلوق وادمي ويا ريت اولادنا مثله وكثر الله مثاله.
0: صح.
1: وناس تقول قطع الله نسلك وعساك
0: مو
1: يعني تكون من دار الى دار.
0: اي صحيح.
1: جفينا الله شرك. انت مخير اما تكون هذا اما تكون هذا. واي طريق بالكون بطريق الشر وبطريق الخير كل انسان من عندنا هو يختاره.
0: زين اكو
1: بالنهايه ربك عن نيات.
0: اكو العفو مروة اكو فد شغله دا تصير النوبه هسه بين الازواج بين المخطوبين واحد ينغار من الثاني. زين هاي شلون؟
1: هاي جديده
0: والله العظيم. انا اعرف شخص يعني حق المعرفه
1: هم المفروض شخص واحد هذولي
0: يعني والله العظيم
1: قرروا يكونون شخص واحد.
0: اي هاي يعني اي
1: مسيره حياتهم يكملوها سوا واحد يكمل الثاني فالغيرة واحد من الثاني شلون راح يقضي العمر بهالحالة.
0: اي والله انا اعرف شخص تدين سوى ما خلى زوجته انه هي تكمل دراسات وفي سبيل لان هو شهادته كانت دبلوم اتذكر دبلوم نفط هيك شيء يعني.
1: وهي وراء كما وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل امرأة عظيمة. إيه رجل ايضا. بالتالي يعني إش قد ما كانت هي قوية إش قد فوق رأسها قوي لكن هذا ضعف الشخصية والله أتمنى يبتعدون عنه. يعني ترى قوة مرتك ومن تقول لها روحي أنا وراك أنا أعرف منو دا تطلع بالشارع ومنو دا تكمل دراسة ومنو اللي دا تتعب على نفسها وأنا أريد أفتخر بيك وأريد أنت تفتخرين ابنك. هذه قوة الشخصية إش حالاتها.
0: صح صحيح.
1: إش قد راح يكبر بعينها.
0: عفية عليك. إش
1: قد وين ما تقعد تذكرها إليه.
0: اي صحيح.
1: هذا مو بس ابو بيتها هذا داعم واب واخ.
0: لا وانت حكيت حكايه حلوه هذا شخص واحد يعني هم شخص واحد يكونون.
1: فعلا انت نجاحك نجاحي.
0: لا وين
1: وين غارون زوجتك شنو شهادتها دكتوراه ايش حالاتها؟
0: مو يعني انت غير عن واحد يفتخر يا بد دكتوره مهندسه
1: الدكتوره فلانه من نصيحه لها الدكتوره ايش حالاتها؟
0: المفروض يفرح
1: لاولادك أولاده بالتالي أمنا دكتورة إيش حالاته؟
0: يابا أبوكم أنا ترى هو اللي تعب علي وخلاني أصير دكتورة يعني.
1: إيه وفعلاً عندي كثير صديقات هم يقولون إنه أهلي ما خلوها أهلها ما خلوها تكمل وزوجها كان الأول والأخير والداعم إلها وتذكرها وين ما تقعد وبمؤتمرات نسويها للنساء وتذكرها زوجها اللي وصلها للمرحلة العلمية اللي هي وصلتها وال. يعني حتى كانت حالتهم ممكن ضعيفة وفضلها و...
0: صح.
1: وما تنسى هو الصاحب والفضل الأول والأخير وردت له الجميل أضعاف مضاعفة ومو مني أبدا من عدها لا أنا كنت بحال وصرت بحال بفضله ما أنسى لي
0: فعلا.
1: نعم على أن تكون تبقى أنثى وما تأخذ الدور الرجولي اللي تقوم تصيح بالبيت
0: وتعيق
1: تنسى دورها الأنثوي وتشيخ عليه. لا هذه هنا صارت رجال حرفيا. كوني أنا مع كوني برا البيت بألف رجال. نعم حلوة شو محلاتك
0: زين
1: بنت فلان زوجة فلان بألف رجال بس داخل البيت لا تنسين دورك الأنثوي.
0: حلو
1: جناح رجل.
0: حلو.
1: نعم
0: أنا يعني توعدينا إن شاء الله أنه تكونين ضيفة بالبودكاست.
1: أكيد أكيد أكيد.

0: تحية للزميلة العزيز الصديقة الغالية مروة الخفاجي، وعدنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافية عليك.
0: يا قلبي أنت.
1: مش قد حلو من يعني إعلاميين يتصفون سوا.
0: الله يسلمك. يعني إيه ست مروة، شيء راقي والله.
1: تحس شلون كلاسيكو يعني أكو.
0: حبيبي حبيبي، شكرا على الوصف والله.
1: الله يسلمك.
0: من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد شلونك؟
1: بخير وانت سالم.
0: هلا بيك ابو شهد.
1: الله يسلمك.
0: شلون امورك ابو شهد؟
1: الله يعزك الله يحفظك.
0: اقول لك شنو هذا الشخص اللي انا يعني اسمع يعني كما يقول القيصر فبغيره النسوان كفعل الخنجري. هسه الرجال ينغار عيب والله عيب. هسه ولو خاف يزعلون عن البنات، هسه يعني مرة يكون عندها يعني تجوز بعض النساء تغار مثلا ما يخاف، بس رجال ينغار من رجال؟ لو رجال ينغار من امرأة يعني ها شنو هاي وين داير؟
1: اني يعني هو عندي هاي الحالة، بس مو الغيرة السلبية، لا
0: انت الغيرة الايجابية.
1: يعني شلون مثل يعني المدير مالتي
0: اي
1: هو شاب اصغر مني بالعمر، فأني أغار منه أنه إيجابياً أحاول أقول شنو اللي عنده يتميز فيه.
0: هاي ما بيها يعني شيء، هذا إحنا الغيرة الإيجابية للنجاح للهذا هذا هي. بالعكس
1: يعني أحبها يعني هاي أحاول حتى أخليه قدامي، اللي قدامي أشوف شنو اللي سوى ونجح فيه، أحاول أنا يعني أطور من إمكانيتي مهارات اللي عنده، شوف ليش هو متفوق، ليش خلوه بهذا يعني البوزيشن، وشو صير يعني عنده فد يعني سلطة أعلى، إمكانية على راتب أعلى كذا. بس يعني هي المرأة تشتهر بالغيرة، يمكن المرأة بدون الغيرة ما تصير مرأة كاملة، يعني لازم أكو شوية تاتش بيها، يعني لازم أكو.
0: زين أنا أريد أسألك سؤال يعني.
1: تفضل.
0: يعني أكو رجل ينغار من زوجته، ينغار من الإنسان اللي يحبها، ينغار وما يريدها تصير وما يريدها تتوفق وما يريد أهلها مثلا سمع بأهلها زينين أو صارت عندهم شغلة زينة، ينقهر من يما ينقهر. ليش تنقهر؟
1: لا لا هاي حشاكم، هاي عقد، لا هاي حتى ما تنوصف غيرة.
0: وأنا هذا دا أقول، لا دا أقول غيرة سلبية بالضبط.
1: أي إذن هاي حتى وإن سميناها غيرة سلبية فهي عقدة أو مرض يعني. ما إحنا البلية وين؟ المواضيع بيها نساء ما نقدر نحكي، خاف يطفر تعليق منا وينهجم الكوخ، ما بينا حيل
0: زين،
1: بيخاف واحد يسمع صار الراديو في كل شيء يصير. انتو وياها بث يمكن لو لغيت البث.
0: لا لا احنا البث المباشر لا ما موجود عندي البث المباشر، بس
1: يعني هسه شوية امان، شوية نص امان.
0: لا بالبودكاست موجود، يكون مرئي كامل.

0: صوت
1: ايه
0: وصورة.
1: نال بلية، نال بلية.
0: أي.
1: أي. يلا.
0: أنا أشكرك.
1: شوف إن مواضيع شوية خفيفة على المعدة، ما فيها خطر على الأمن القومي.
0: لا لا.
1: أي حتى الضاحك.
0: أنا أشكرك ونورتني.
1: الله يعزك ويسلمك.
0: حبيبي أنت. يا أهلا وأبو شاكر.

تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء للأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 5050780112611. شنو اللي خلينا ننغار بطريقة سلبية من أقرب الناس إلنا؟ أنا شايف أخت تنغار من أختها، يعني أكو أنا أعرف مثلا مرية ما متزوجة تنغار من أختها لأن أختها متزوجة. زين أنت من عندك يعني أطفال من أختك، يعني ذولا ولد أختك، يعني كأنه ولدك، يعني مفروض أنت تفرحين، يعني مفروض تصير عائلة حلوة. أنا مؤمن يعني بشي بالحياة، أنه الإنسان ما يتوفق إذا كانت نيته مو صافيه. والله كلش هاي مؤمن بيه للأمانة. مرات تشوف يعني تشوف إنسان مرتب، إذا رجل مثلا مرتب وخوش ولد ووا إلى آخره، بس يلزم الذهب ينقلب تراب. ليش؟ ركز على نيته، نيته مو صافيه، تشوفه ينغار، تشوفه ما يريد الخير للناس. بالعكس قول لي حبيبي، قول لي ها هذول انت تحكي عن الحرامية، بس شوف وين نهايته. طلعوا الفلوس مالته بالحياطين، لو بالكنتور مال الدبات المي، لو بالملابس. خال 4 دفاتر جوا القلابية، مو عيب. اي بابلو اسكوبار، انت تحكي عن الحراميه، طبعا. بس شوف وين نهاياتهم. يعني ما على قولة مسرحيه الزعيم، نهايتك سوده يا زمباوي. والله نظيم. فهي ما اولا مدوم وما يصح الا صحيح مثل ما يقول. شنو اللذة انه انت تبوق وتنغار ومؤذي وتخبث و الى اخره. ترى الناس ما تحبك. الانسان النقي ترى ذكي، يعني انت من تشوفه مثلا، يعني تحية زميلتنا العزيزة مروة علقت تعليق حلو، يعني انه انت من تشوف واحد مغلس هذا ترى الخاطر تربيته، يعني من يشوفك انت خبيث وتنغار ومؤذي. لكن ارجع على موضوع انه ينغار من اخوه لان سعيد بزواجه مثلا، هو لحد الان او متزوج ومطلق او فاسخ اكثر من مره. يا اخي حلو صارح نفسك، حلو انه تقول لا والله اللهم يوفقه ان شاء الله، بس انا الظاهر عندي خلل. يا اخي نبينا الكريم يقول ألف الصلاة والسلام عليه، ساني لا أنا ما أحكي لا بالدين ولا بالسياسة ولا بس أكو أشياء ثوابة تتعلمناها. يعني يقول لك حب لغيرك ما تحب لنفسك. أتمنى الخير للناس يجيك الخير. زين حلو من أنت، يعني أنا أسأل سؤال،

مجموعة أصدقاء، خمس أصدقاء، حلو كلكم ناجحين مثلا، لو حلو كلكم فاشلين وناس تجدي على ترافيك وناس ما أعرف وين رايحة يا ستار للمخدرات، واحد يا ستار مسجون، واحد حلو يعني هيك. لو لا تقول لا والله أنا جماعتي كلهم، واحد طيار، واحد إعلامي، واحد دكتور، واحد مخرج يخبل، واحد شيف مال مال مال مال أكل مشهور، واحد مرتب، واحد من أرقى العوائل، واحد موظف خطية، إنسان نقي وراقي وفيكه، واحد 24 ساعة من هذول المداليل الكذا. أنا ما أقول لك إنه أنا ما أحكي بغنى وفقر، لا لا، ما الفقر، ما كنا فقراء، كنا شفنا أيام سودة، لا هذا واحد مرتب، هذا واحد موهوب، هذا واحد فنان، هذا واحد كان تتذكر فلان عازف جيتار، تتذكر فلان راقي، مو طبعا هذا في اليوم ناخذ انه الفقر يصنع، الفقر صنع ناس، بس موضوع الغيرة انه انت تنغار، ما لا والله تريد انت هم يوقعون وانت اللي تكون انت كأنه ملك الغابة. اي قل لي اي زين اي هاي سامع بيها ان واحد ينغار، والله واحد ليش خلفته بنات واحد خلفته يعني ولد، ادري انت يعني انت مستشفى مال ولادة حتى تنغار، ما عيب، ما اعرف يعني انت اي بالضبط، لا ويتعارك خطية، أنا هذول شايفهم يعني أنا أسميهم الفشلة يعني حشل يسمع، يعني أنا شايفهم يتعارك خطية ويزوجته زوجته، يعني هستوها إنه جايبة طفل وكذا وهاي الأمور، يتعارك وياها أنا ها فلان ما يسوى له درهم، خلص أدري ولد راح يطلع، ما أدري يعني إيش راح يطلع، جيفارة مثلا، ما يطلع جيفار، إذا أنت أبوه هيك ما يطلع ابني، أنا أعرف ولا راح يطلع بيلي ولا مارادونا، كل ما يطلع هيطلع فاشل ويلعب الروح همينه، ما طالما انت ابوه ما يصير، مو هيك يعني ما تاخذ بهالشكل هذا، يجوز بنتك الله يحفظها تطلع احسن من زوها حديد، مو زوها حديد رمز هيك، انت فكر تطلع جوز ملكة من ملكات الجمال بالوطن العربي بآسيا كله، والله يعني ما هذا رزق رب العالمين، يجوز تطلع كابتن طيارة، تصير تطلع من أمهر الطيارين، طبيبة جراحة، يصير من أفضل الـ تصير عالمة بالاقتصاد وتنقذ الدولة وتساهم ببناء الدولة، عالمة بالاقتصاد، يستشيرها الرئيس ويستشيرها الوزير ويستشيرها فلان، مو والله ما أدري، نساء هاي بدول الغرب كل الناجحات، شنو هالعقلية هاي، شنو أنا أريد ولد، شنو والله العظيم هاي ينغارون على هاي، لو أنا شايف ولد ينغار من ولد، يعني ينغار أنا إيه بخت أنت تدخن وكذا وما تتمرض، وأنا ما أدخن وأتمرض، هذا ما تستحي، صدق كذي والله العظيم، فلان والله يشرب كحول وما يتمرض، شا عليك، ادعي له بالصحة والعافية، ادعي له بأنه صحته تكون زينة، هي الكارثة القباح أنه يدخل عافية حياتك كأنهم صديق، لا هي هسه مثل ما قالت مروه انه بالضبط انه يطلع اسرارك، يعني يلزمها شلون احنا نقول يلزمها نقطه عليك، احنا نقول شلون احنا نقول لازم فد لزمه عليك، يابا مو انا من دا اسولف لك لان مرتاح لك الك، فاتح قلبي الك، الصندوق الاسود هذا اللي بداخل كل انسان انا هذا فاتحه الك، انت الوحيد اللي قاعد تسمع شكو بهذا الكاسيت، وخاصة الصداقة، أنت لأخوك ما تقدر تحكي له أي شيء،
الأخوك ما تقدر تحكي له أي شيء. إيه بالضبط، زميدك على قولتك ويكسرها وغدر. هذا انتقال للساعة الثانية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. حكينا على الأشخاص اللي ينغارون، إذا كان رجل إذا كانت امرأة، الغيرة السلبية والغيرة المو نظيفة، وأكو أنه أخت تخرب علاقة أختها برجلها. إيه حقك أنت أنت أنت فتشي أنت كذا أنت كذا أنت كذا، في سبيل أنه يروح مثلا يبسط زوجته، يعنفها إلى آخره، طلقها إلى آخره، وكو وحدة خربت بيت صديقتها، وكو وحدة وإلى آخره. بغض النظر عن الأمثال والقصص الهواية، شلون نتعامل ويا الشخص اللي ينغار من عندنا غيرة سلبية؟ شلون يتعامل الشخص اللي ينغار من عندنا بشكل سلبي؟ شلون نتعامل وياه؟ شو نسوي له؟ نواجهه بالحقيقة، نكون صريحين وياه، ننسحب من عنده بهدوء، نعزل نفسنا عنه، نزعل وياه ونقول يلا هي الزعلة بعد زعلة، لو شلون؟ أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب، وأيضا من داخل البلد على 0967700 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5. نسمع من أموري.

تواصلين وياكم على موجة 91.5000. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 11 4115 0780211 6117. تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي هي الغيرة، أنه أنت شلون تتصرف ويا الشخص اللي ينغار من عندك، شلون نتعامل ويا الشخص اللي ينغار من عندنا. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967700 11 4115 0780201 6117. وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودينضم. اسمع

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. نذكر بأرقام الهواتف 0708-011-4150-0708-011-6-11-7-0770-114-115. الشخص اللي ينغار من عندنا وقريب علينا، أخ، أخت، صديق، صديقة، أقارب، شلون نتعامل وياه؟ نصارحه ونقول له يا أبا ما يصير، لو ننسحب، لو نسوي لنا زعلة ونعوفه، لو شنو؟ خليكم.

متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. الافتحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا. الشخص اللي ينغار، إذا كان رجل، إذا كانت امرأة، وأكو كارثة أنا هذه شايفة، هي إن شاء الله قليلة، لكن بين الأخوة، يعني أخي ينغار من أخوه، وهذه يعني اعتبرها واحدة من المصايب اللي بالمجتمع. أخي غار من أخوه، قلناها أخت غار من أختها، إيه بس أخي غار من أخوه، أخي عير أخوه، عافية إيه هذا المعاير وال إحنا نقول الحسد المقابل، وهي غيرة، ويفرح إذا أخوه وقع، يفرح إذا أخوه فشل، وتلزم الضحكة. تشوف أنت، انتبه عليه. احنا مرات نتراهن انا وعموري، اقول انا عندي فراسه بالرياجيل، واقول انت لو ما اقول لا ما زين، فتشوف يعني العين تفضح، العين تفضح، فتشوفه مثلا فرحان اذا اخوه بنمه وابوه تلقاه مثلا وقع، راح فلوسه، خسر شغله، خسر يا ستار صحته. من يفرح واحد أخويا ستار ينقلوه مستشفى؟ والله العظيم يعني ترى للأمانة، والله يعني رايدين هواية إحنا. أي لا إله إلا الله، هي مصيبة، مصيبة. شلون قول لي إياها؟ أي أخو ناس يا ستار، يعني أخوه توفى، ما لا راح انه دفنه ولا سوى ولا ما هذا، هي ذاك مو ذاك ماخذ المساله على بخل، على مصيبه مصيبه مصيبه. لا احنا ترى يعني للامانه احنا نقول لو خليت قلبت، وهي ترى واقفه على بشم زين، اذا كان رجل وامراه اكو ناس زينه، يعني الحمد لله بعد الدنيا بخير. دائما نقول يلا نعم، اذا نشوف ناس زينه نقول بعدها الدنيا بخير، بس مصيبه تخوف، والله تخوف. يعني شلون أنا إذا أخوي أخاف من عنده؟ زين شلون؟ يعني ما أعرف. أكو أنا أعرف ناس، والله العظيم أعرف ناس كان يتحارش بمرت أخوه. هذه طامة كبرى يا ناس. هيك وصلنا لهيك مراحل؟ لا، ويقول لها، يقول لها ترى هذا مو زين، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، او هاي جرائم حدث ولا حرج يا اخوي. اي بالضبط بالضبط بالضبط، يا جرائم والكوارث تجي من تجي ال- ال- ال- الدافع الجريمه دائما عموري، اذا تجي دافع الجريمه، يعني اسم الله مثلا صديق أو شخص قاتل أقاربه، تجي على وازع جريمة، دافع جريمة، تلقاه يقول لك أنا غار منك، هو يصعد سيارات، هو كذا هو كذا. لا، أنت بك حالة نفسية، روح تعالج، ما خليت روحك يجي بالسجن، أو يا سجن إعدام. أي مو أكو ناس حصر عليه ترى لفة الفلافل، انت الله نعم عليك بالصحة، بالعقل، ليش يعني نمو؟ يجوز هذا الشخص بالضبط ما عنده راحة بال، عمرك وناس عنده فلوس ترى بس راحة بال ما عنده، التليفون ما يسكت، واللغاوي يعني مثلا اكو شركات عملاقة مثلا على سبيل المثال، يومية المحامين والسكرتير ويومية متلقين ما ادري كم دعوة من المحكمة. منو هالسبالة إذا يتلقى دعوة من المحكمة يقدر يتغدى؟ وأكون واقعين، الله عليكم، والله لو مو سيارتك هسه جي كلاس طابقة جوا، يومية دعاوي محامين مقاضات وهؤسة، ما عندهم قناعة. هذا موضوع القناعة كلش مهم، ناخذ إن شاء الله. عشتيدك أموري، كنا صغار يعني قناعة كنز لا يفنى، والله كان يعلمونا في الأشياء، يعني المعلم أو بالبيت أو الجيران أو بالكارتون، يعني قناعة كنز لا يفنى، معناه عميق.
هاي مصيبة. إيه شنو هي هاي؟ هي مصيبة مصيبة مصيبة بالضبط. عمر تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب، نسمع شيء من عموري وبعدها متواصل.

شكرا الى كل من تواصل ويانا، تحيه للاصدقاء، تحيه الى كل من سمعنا اليوم، تحيه ايضا للجاليه اذا كانوا يسمعونا، نرف تحيه لهم وايضا من داخل البلد. تحيه لكل من شاركنا اليوم في هذه الحلقه. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار. راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.